لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، أنت طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم الهدى، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بعون الله.

مستمعين الكرام، ها هو موسم الحج قد أقبل، فاختلجت له القلوب في صدور المؤمنين الصادقين الصالحين، وتهيأ من تيسر لهم الأمر لرحلة العمر لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة تلك الرحاب المقدسة التي كان فيها سيد المرسلين وخير النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

نعم أحبابنا الكرام، وبقيت قلوب يعتريها الأسى واللوعة ويغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة في عام قادم لا ندري أيقبل ونحن أحياء أم نكون تحت أطباق الثرى.

كيف لا تكون هذه الرحلة هي رحلة العمر وراحة العشاق؟ يسير الركب يحدوه الهيام، وتجري دموع الحب بانسجام لبيت الله الحرام، لمحمد خير الأنام، بدر التمام.

نعم، إنها فريضة عظيمة تطهر النفوس وتجلو القلوب. ما أعظم فريضة الحج، وما أعظم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

0: صباح الخير والمحبة لكل مستمعينا الكرام.
1: من مية زمزم عبدنا ويا حبيبي.
0: معكم جهاد بحلقة جديدة من برنامج نغم الصباح في صباح يوم السبت 6 من ذي الحجة. صباح مبارك تملأه نفحات الإيمان والطاعة إن شاء

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا، نتمنى أن تكونوا وتكون أوقاتكم مليئة بالراحة والفرح والطمأنينة.

0: نسأل الله أن يجعل هذه الأيام الفضيلة أيام خير وبركة عليكم وعلى أحبابكم.
1: حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك يا رسول الله.
0: نعم أحبابنا، هي أيام عظيمة، فخلونا نغتنم فيها الذكر والدعاء والعمل الصالح، ونرفع أكفنا إلى الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم.

0: إذن اليوم هو السبت السادس من ذي الحجة من سنة 1447 الموافق للثالث والعشرين من مايو أيار من سنة 2026. بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم أحبابنا فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 11:55 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:41 دقيقة، أما بالنسبة لأذان المغرب لليوم السبت فبيدخل الساعة 5 تماما، أما العشاء فالساعة 6:24 دقيقة.
1: يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم.
0: أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد للرابع 24 من ماي بيدخل الساعة 5:17 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:46 دقيقة.

منحيي كل مستمعينا الكرام وبالأخص اللي هن عم يسمعونا على هيدي الموجة 92.1 FM. وجودكم ومتابعتكم هي أجمل دعم لقلنا، وبتكبر فيكم عائلتنا يوم بعد يوم إن شاء الله تعالى. فصباحكم خير ومحبة وراحة بال إن شاء الله تعالى. كمان منشكر اللي هن متابعينا على الديجيتال راديو وعلى الويب سايت 2mfm.org، واللي كمان متابعينا على الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب. فأهلا وسهلا بالجميع.

كمان منرحب باللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، الأخ أبو دنيا، حسين ديب، ومين كمان اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر كتير ما شاء الله، وكان فبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله، ونتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية.

اللي بحب يصبح علينا بيقدر يبعتلنا على الواتساب الخاص بالإذاعة أن كنتوا بسيدني ولا بأي ولاية من ولايات أستراليا أو كنتوا خارج أستراليا، حتى لو كنتوا بلبنان، بأمريكا، بكندا، بأي بلد عربي، فبتقدروا تبعتولنا رسالة على الواتساب الإذاعة اللي هو 0410-830-930-0410-830-930. فوين ما كنتوا بعتوا لنا رسالة على 0410-830-930.

0: أحببنا بالنسبة لفقرات برنامجنا لليوم، الفقرة الأولى من كنوز القرآن.
1: فما ترى نور الحبيب وطفال.
0: الفقرة الثانية رسائل قصيرة عن تلك الديار العظيمة. وعنا فقرات منوعة من هنا وهناك.

صلوا عليه وسلموا تسليما. نتمنى للحجاج الكرام يكونوا بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى, ولو حدا بيقدر يوصل سلامنا لإلهم ويسلمونا على الرسول صلى الله عليه وسلم, ويقضوا فريضة الحج بصحة, يعني بيكونوا بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى.

الله أكبر. ما دعا مؤذن الحج إلى البيت العتيق فلباه رجال يأتونه من كل فج عميق.

الله أكبر إذا وصلوا إلى ذاك البيت الحرام وحيوه بالطواف وهم في ملابس الإحرام.

0: الله أكبر. لما خرجوا من مكة إلى عرفة ووقفوا بأشباح مجتمعة وأرواح مؤتلفة.
1: لبيك يا تواب.
0: الله أكبر. إذا رموا جمرة العقبة وذكروا وتقربوا لربهم بالهدايا ونحروا.

الله أكبر. إذا ودعوا الكعبة والبيت الحرام وساروا إلى حرم المصطفى بكل إعظام واحترام.

الله أكبر، إذا نالوا من حضرته أحسن تحية وحازوا بروضته غاية القصد ونهاية الأمنية، ثم سلموا على صاحبيه وصلوا بتلك الروضة العطرية.

منقول الله يرزقنا وإياك والمستمعين ولكل محب زيارة تلك الأراضي المقدسة وزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارة الكعبة المشرفة.

نرجع منجدد التحية بالجميع، منقلكم أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعين الأحبة. نتمنى أنه يكون صباحكم مليء بالراحة والسرور، وأن يرزقنا الله وإياكم خير هذه الأيام الفضيلة، أيام العشر من ذي الحجة. فسبحان الله العظيم، أيام ذي الحجة قد هلت بأنوارها، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الموسم من مواسم الطاعات لنقتبس منه ما هو خير لنا ولديننا ودنيانا. نعم أحبابنا الكرام، أيام تحمل لنا من عبير الفرح وأعطار السعادة، فجميعنا يبحث عن السعادة. والذكي الفطن من أدرك وأيقن أنها تكون بطاعة الله ورضاه سبحانه وتعالى. فكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم وعلينا هذه الأيام بالخير والبركة، وبلغنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة إن شاء الله تعالى.

حنسمع نحن وياكم مقطع من انشودة وحشتينا. وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة، يمكن الكل بيقول وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة، فمنتمنى أن نروح ونزور المدينة ونشم هالأرواح الروائح العطيرة إن شاء الله تعالى.

من كنوز القرآن قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أمين.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: كلامنا اليوم عن سيدنا داود عليه السلام وأصحاب السبت. أحبابنا الكرام، هو داود بن إيشا، وينتهي النسب إلى يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وقد جمع الله تبارك وتعالى له بين النبوة والملك وأنزل عليه الزبور. كان سيدنا داود عليه السلام أشد ملوك الأرض سلطانا، إذ كان يحرسه كل ليلة 36,000 من العساكر الأقوياء الأوفياء، ولا يأتي دورهم مرة أخرى إلا بعد عام لكثرة جنوده الذين كانوا يعدون بالملايين. وكان مع سلطانه متواضعا لله، منكسرا لعباده المؤمنين، زاهدا في معيشته، يأكل من عمل يديه، وكان ينام أول الليل ثم يقوم فيصلي ويدعو ما شاء الله له، ثم ينام كي يستريح من تعب القيام في بقية الليل.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكان سيدنا داود عليه السلام قد آتاه الله معجزة باهرة، ذلك أنه وهب صوتا عظيما لم يعطى لأحد من قبل، بحيث إنه كان إذا تلا الزبور وهو الكتاب السماوي الذي أنزل عليه تقف الطيور له في الهواء وقد حشرتها الملائكة والريح له، فتستمع لتسبيحه الجميل فتردد ما يقول وتسبح معه بمختلف الأصوات بأعذب النغمات.

أحبابنا الكرام، ولم تكن الطيور فقط تسبح مع سيدنا داود عليه السلام، بل كانت الجبال الشامخات قد جعل الله فيها قدرة ومنطقة، فإذا سبح سيدنا داود عليه السلام بصوته الرخيم سبحت معه حيث سار قائلة: سبحان الله، أي تنزه الله عن الشريك والشبيه والمثيل، فينطقها الله جل وعز كما أنطق الحصى التي سبحت في يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة له دالة على صدق نبوته كي يتبعه الناس. وكان من حسن صوت سيدنا داود عليه السلام أنه إذا قرأ كتاب الله تجتمع الوحوش إليه وتتزاحم عنده، وكذلك كان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته الحسن.

مستمعينا، ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إلانة الحديد له، إذ جعل الله تعالى الحديد بين يديه كالشمع والعجين والطين المبلول من غير إدخال إلى نار ولا ضرب بمطرقة، بل يفتله بين يديه مثل الخيوط فيعمل منه ما يشاء. وقد ألهم سيدنا داود عليه السلام أن يصنع الدروع، ولم تكن معروفة قبل ذلك، بل كان المحاربون يستعملون الصفائح ما يعيق حركتهم في الهجوم ونحوه. فسيدنا داود عليه السلام أول من جعلها طيعة ذات حلقات يسهل معها التحرك، ثم تعلم الناس منه صنعها، فعم النفع بها كل المحاربين في الخلق.

مستمعين الكرام، وكان سيدنا داود عليه السلام يصنع كل يوم درعا ويبيعه ب6000 درهم، يأكل ب2000 منها ما يكفي نفسه وعياله، إذ كان يعيل الكثير من أهله وأقربائه الفقراء، ويتصدق على المحتاجين والمساكين من بني إسرائيل ب4000 الباقية، وكان يصرف أغلب أوقاته في الدعوة إلى دين الإسلام والعبادة وقضاء حوائج الناس، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.

قصة أصحاب السبت. أحبابنا الكرام، كان المسلمون من بني إسرائيل أيام نبيهم داود عليه السلام وقبلها يمتنعون عن العمل والتجارة والصناعة والصيد يوم السبت، إذ كان هذا الأمر حراما في شريعتهم ابتلاء لهم من الله، وليظهر للناس من يلتزم بأوامره جل وعز ومن يعصيه. وكانت الحيتان والأسماك تأتي يوم السبت حتى إنها تكاد أن تصاد باليد من قربها، لأنها ألهمت أنها لا تصاد في هذا اليوم لنهيه جل وعز بني إسرائيل عن صيدها.

نعم أحبابنا، ثم أغوى الشيطان البعض فلجأوا إلى الحيلة، فقام بعضهم بحفر حفر متصلة بالبحر عبر ممرات ليحبسوا السمك فيه ويخرجوه يوم الأحد، وكثر هذا الأمر حتى فعله الكثيرون، ووصل بهم الأمر أن اصطادوها يوم السبت علانية وباعوها في الأسواق، فكان هذا من أعظم الاعتداء. فقام علماء بني إسرائيل المسلمون ونهوهم عن هذا وخوفوهم فلم يقبلوا، فجعلوا بينهم وبين الفساق جدارا في القرية ولم يعودوا يساكنونهم.

نعم أحبابنا الكرام، وفي الليل جاء أمر الله تعالى فانتقم من الذين فسقوا ومسخ شبانهم قردة وعجائزهم خنازير كما قيل، فقام الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صباحا وذهبوا إلى أعمالهم ومساجدهم ومجتمعاتهم فلم يروا أحدا من الفاسقين، فاستغربوا وتساءلوا فيما بينهم، وقام أحدهم ووضع سلما على الجدار وصعد عليه، فلما أشرف على القوم رأى عجبا، إذ أصبح الفساق قردة لها أذناب يتعاون ويقفزون على بعضهم، وخنازير تصدر أصواتا قبيحة، ففتحوا عليهم الأبواب ودخلوا، وصار كل قرد يأتي قريبه من الإنس فيشم ثيابه ويبكي، فيقول الإنسي ألم ننهكم؟ فيشير القرد برأسه نعم. وكانوا قبل المسخ قد افترقوا كما قيل إلى ثلاث فرق، فرقة عصت وصادت وكانوا نحو من 70,000، ثم لم يبق الذين مسخوا أحياء أكثر من 3 أيام. وليعلم أحبابنا الكرام أن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير لم يتناسلوا، كما ورد في الحديث إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا أحبابنا الكرام في الحلقة القادمة لنكلمكم عن المؤمن التقي والكافر الشقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ودوني.
1: أحبابنا الكرام، نرجع منجدد التحية لكل مستمعينا الكرام بهالأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة، أيام الخير والبركة والطاعات التي فيها تضاعف الحسنات وتعلو فيها أصوات الدعاء والتلبية.
0: قبره بترابه كح العيون، خذوني لعنده لطاهر لعنده.
1: أهلا وسهلا فيكم دايما معنا ببرنامج نغم الصباح عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 92.1 FM.

نعم أحبابنا الكرام، وبهالأيام المباركة بنوجه دعائنا لكل حجاج بيت الله الحرام، الله ييسر لهم حجهم ويتقبل طاعاتهم ويرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وارزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام والوقوف على جبل عرفة.

مسجد الخيف. هو مسجد في مكة المكرمة يقع قريبا من جبل عرفات. قال ابن فارس اللغوي: الخيف هو ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. وقد جاء عن وهب بن منبه وهو من التابعين أنه كان يلتقي هو والحسن البصري في موسم الحج كل عام في مسجد الخيف، فإذا هدأت الرجل ونامت العين جلسا مع جلسائهما يتحدثون. فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذ أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب في الحلقة، فسلم فرد وهب عليه السلام وعلم أنه من الجن المسلم، وقال له: ما حاجتك؟ فقال: وتنكر أن نجالسكم ونحمل عنكم؟ إن لكم فينا رواة كثر، وإنا لنحاضركم في أشياء من صلاة وحج وعمرة ونحمل عنكم العلم. فقال وهب: فأي رواة الجن عندكم أفضل؟ فقال: رواة هذا الشيخ، وأشار إلى الحسن البصري رضي الله عنه.

مستمعينا الكرام، يقال إن أول امرأة عربية كست الكعبة المشرفة كانت نتيلة بنت جانب أم العباس رضي الله عنه، وذلك بعد أن ضاع العباس وهو صغير، فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة، فكستها بالحرير والديباج. وقد كانت الكعبة تكسى في كل سنة كسوتان، كسوة ديباج وكسوة قباطي، وهو نسيج خاص من مصر. فأما الديباج فتكساه يوم التروية، فيعلق القميص ويدلى ولا يخاط، فإذا خرج الناس من منى خيط القميص وترك الإزار حتى يذهب الحجاج لئلا يخرقوه، فإذا كان العاشوراء علق الإزار فوصل بالقميص، ولا تزال هذه الكسوة كسوة الديباج عليها إلى يوم 27 من رمضان، فتكسى القباطي إلى الفطر. فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديباج يبلى ويخترق قبل أن يبلغ عيد الفطر ويرقع حتى يسمج، فسأل مباركا الطبري في أي كسوة الكعبة أحسن، فقال له في البياض، فأمر بكسوة من ديباج أبيض فعملت سنة 600، وأرسل بها إلى الكعبة، فصارت الكعبة تكسى 3 كسى، الديباج الأحمر يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب، وجعلت كسوة الديباج الأبيض يوم 27 من رمضان.

فضل الحجر الأسود. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. وعن عمرو بن العاص قال: أشهد بالله ثلاثا، ووضع إصبعيه على أذنيه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا الحديث بيان أن عمر رضي الله عنه نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، وأخبر أنه إنما فعل ذلك للسنة لا لعادة الجاهليين. وفيه بيان متابعة السنن وإن لم يوقف لها على علل، أي أسباب، على أنه قد ذكرت علل أخرى لتقبيل الحجر.

من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء الميزاب. ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وقال عطاء بن أبي رباح: من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

المواقيت. المواقيت هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها، وهي خمسة: أحدها ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ويعرف اليوم بآبار علي، والثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، والثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ويقال له ألملم، والرابع قرن، وهو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، والخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق. فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها، فمن مر عليها ممن يريد النسك لزمه ألا يجاوزها حتى يحرم، فإذا جاوز الميقات من يريد النسك ثم أحرم دونه فعليه دم، سواء عاد إلى الميقات بعد التلبس بالنسك أو لم يعد، أما إذا عاد قبل التلبس بالنسك فلا دم عليه.

مواضع استجابة الدعاء. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: الدعاء يستحب في 15 موضعا، بمكة في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث.

فضل الشرب من ماء زمزم. روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. وروى البيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر أنه لما أسلم قال: يا رسول الله، أنا هاهنا من بين 30 ليلة ويوم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ويستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يكثر منه. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. أخرجه ابن ماجة والأزرقي في تاريخ مكة.

أحبابنا الكرام، ويستحب لمن شرب ماء زمزم أن يقول بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وروي عن عبد الرحمن بن يعقوب أنه قال قدم علينا شيخ من هيرات ويكنى بأبي عبد الله شيخ صدق، قال دخلت المسجد في السحر فجلست إلى زمزم، فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه، ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى زمزم، فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه، فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد في السحر فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم، فأتى البئر فنزع الدلو فشرب، فأخذت فضلته فشربتها، فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منه، فأخذت طرف ملحفته فلففتها على يدي فقلت يا شيخ من أنت؟ قال تكتم علي؟ قلت نعم. قال حتى أموت؟ قلت نعم. قال سفيان بن سعيد الثوري.

وعن عبد الوهاب الحافظ عن الحميدي أنه قال: كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم إنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال له: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا في زمزم إنه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعم. قال الرجل: فإني قد شربت الآن دلوا من زمزم، على أنك تحدثنا بمئة حديث. فقال سفيان: اقعد. فحدثه بمئة حديث.

مستمعينا الكرام، كان الوليد بن عبد الملك قد أمر عمر بن عبد العزيز بهدم البيوت بعد أن اشتراها من أهلها ليدخلها في المسجد، فلما هدمت ظهرت القبور، فما رؤي بكاء في يوم كذلك اليوم. وعن عبد الله بن يزيد الهذلي قال: رأيت بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز، كانت بيوتا باللبن ولها حجر من جريد، ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن، فسألت ابنها فقال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل بنت أم سلمة حجرتها بلبن، فلما قدم نظر إلى اللبن فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: أردت أن أكف أبصار الناس. فقال: يا أم سلمة، إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان. أخرجه ابن سعد في الطبقات.

وقال عطاء: أدركت حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ بإدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فما رأيت أكثر بكاء من ذلك اليوم. وعن سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والفخر. والحمد لله رب العالمين.

يا ريت. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. إذا هذه هي كانت فقرتنا الثانية لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم. برحب بالحجة فاطمة أبو الحاف، بقول لك أهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا صباحك إن شاء الله تعالى.

أكيد كلياتنا حنينا لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. أحبابنا الكرام، كثيرا ما نبحر في صمتنا وتحملنا سفينة أحلامنا إلى ربوع تلك الأرض الطيبة، نعيش أحلام اليقظة أياما وأياما إلى أي حين موعد اللقاء بين الحلم والواقع. فما أن تلمس أقدامنا أرض بلاد الحرمين الشريفين حتى يغمرنا الخشوع وتقشعر الأبدان، فأنت في أرض ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى يوما في أرجائها أفضل خلق الله.

0: نعم مستمعينا الكرام، وتبدأ الرحلة إلى ذاك المقام، فتشخص بصرك تبحث عن بزوغ البيت العتيق أمامك وكأنه منارة من نور، فتشعر وكأن فؤادك يتخبط بين ضلوعك حبا، وكأنه يطير سعادة مع حمائم الحرم، وتدخل البيت الحرام فتشرق الكعبة المشرفة كشمس الصباح من بعد ليل مدلهم مظلم، فلا تقوى على أن تمسك سيل الدمع ولا تشعر بخطواتك إلا حين تصل إلى الشاذروان، وكأن جميع جوارحك تشدك إلى قبلة المسلمين.
1: كعبة محلاها، محلى ذكرى.

فتنظر يا أخي من حولك لتجد أمواجا من الساجدين الراكعين والقائمين يصلون ويزدادون في صلاتهم لا يريدون أن تفوتهم برهة إلا ويغتنمونها للصلاة. فالله أعلم هل يعودون إلى هنا؟ هل تتيسر لهم السبل من جديد؟ لا تدري، ولكنك ترجو الله وتدعوه وأنت مستظل في ظل ميزاب الرحمة أن يكون لك عودات وعودات. كيف لا، وفي كل موضع تمر عليه ما يذكرك بأشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فغار ثور مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في رحلة الهجرة، وغار حراء فيه هبط الوحي على نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما يطالعك جبل أحد تتذكر ما رواه البخاري عن أنس بن مالك من حديث رسول الله عنه حيث قال: هذا جبل يحبنا ونحبه.

نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر، أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

وتكمل المسير إلى أن تصل إلى المدينة المنورة إلى طيبة، وهناك أود لو أمشي على رمشي، فكم من لحظة شوق مرت خطفت معها الأنفاس وغرورقت فيها العيون بدمع فضفاض يحكي لوعة القلب ولهفة النفس ولا يفي. فالروح طاقت لوقفة أمام المواجهة الشريفة، أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق أبي بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما. وحينما نقف تغشى قلوبنا رجفة وأيدينا رعشة من فرط العشق والهيام بمحمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.

ونطأطئ الرأس حينا ونرفع أكف التضرع سائلين الله جل وعز بجاه نبيه وحبيبه محمد أن يرزقنا شفاعته وزيارته عاما بعد عام. فعن أي شوق أروي وعن أي حب أحكي؟ فكيف أصف حبا وعشقا وهياما إلى الهادي الأمين، إلى خير المرسلين، من دونه نفسي وأهلي وولدي ومالي. فأي كلمات وأي عبرات، فلحظة الوداع تشعل في الكبد نارا وتترك في النفس ألما، وكأنها لحظة انتزاع الروح من الجسد مدينة رسول الله. وداعا لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا.

أحبابنا الكرام، هنيئا لمن تسنى له زيارة تلك البقاع وأداء المناسك من غير رفث ولا فسوق ولا جدال، فإنه يخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه.

أحبابنا الكرام، أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة.

ويوم عرف له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. ومنها أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. ففي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم

وأخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام.

فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، منها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

ومنها أحبابنا الكرام حفظوا جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

نعم، فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على هذه الأسباب التي يرجى بها العتق، ومنها الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم.

0: ومنها أحبابنا كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع علي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس، وليحذر من الاختيال.
1: وبعطف ويهنيني وتنفعني بركاته.
0: أحبابنا، لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم. لقائي بتجدد فيكم إن شاء الله تعالى نهار العيد صباحا بإذن الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج صالح الأعمال، آمين. منذكركم بصيام يوم عرفة وهو يوم الثلاثاء، وأكثروا من الدعاء: اللهم أعتق رقابنا من النار، وارحمنا برحمتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارة عرفات يا أكرم الأكرمين.
1: ترالي نصيب.
0: مستمعينا الكرام، منترككم مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أن يحين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة فليس ركنا للعمرة بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة والله تعالى أعلم وأحكم.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

فإنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة كطواف تحية المسجد مثلا، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، والعبرة بيقين نفسه. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه، والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، فلذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له، كأن يطوف مثلا ويده فوق الشاذروان، فهذا لا يصح. ومنها الطهارة عن الحدثين، فلا يجوز ولا يصح للحائض أن تطوف ولا أن تدخل المسجد، كذلك الجنب لا يجوز له أن يطوف ولا أن يمكث في المسجد، وكذلك الذي على غير وضوء لا يطوف بالبيت. الطواف يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها، أما النجاسة المعفو عنها.
1: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين الكرام، ما أجمله من مشهد حين يلتقي ملايين المسلمين يطوفون حول البيت العتيق يطلبون عفو الله وثوابه ويرجون رحمته ورضوانه، يجذبهم الحجر الأسود جذبة ويتطلعون إلى مقام إبراهيم شوقة، لا تمل من ذكر الله ألسنتهم وتهتف بعبارة لبيك اللهم لبيك قلوبهم.
0: نعم أحبابنا المستمعين، ففي الحج تنال النفوس التواقة للتوبة مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيتها، وتجتمع الأجساد مشكلة مظهر من مظاهر الإتقان والالتقاء على طاعة الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة.
1: وبرحلتنا لهاي الحلقة أحبابنا راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول عن فضل يوم عرفة، الباب الثاني عن عمل الأضحية، الباب الثالث عن طيبة موطن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما الباب الرابع فيكون عن ما بعد.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه رح ندخل وياكم الباب الأول، هو عن فضل يوم عرفة.
1: يوم عرفة أفضل أيام العام، وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهو يوم إكمال الدين، يدل عليه ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال:

0: قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
1: وهذا اليوم هو يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فقد قال ابن عباس في الآية المار ذكرها: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن سيدنا عمر إنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
0: ومن فضائله إنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: كما ورد عن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: وفي مسند أحمد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

0: الحرم بالحرم. أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني الذي هو عن عمل الأضحية.
1: أحبابنا الكرام، إن عمل الأضحية عبادة عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها وسنيتها والتأكيد على فعلها لمن استطاع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فصلي لربك وانحر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأضحية بقوله وعملها وأقر عليها.
1: وروي إن زيد بن أرقم سأل: ما هي الأضحية؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة.
0: والأضحية أحبابنا المستمعين عبادة لله وطاعة له وتقربا إليه، وأحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد من بعده، فحافظوا عليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يضحي كل عام، وكان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأضحية ويرفع من شأنها.
1: ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يوم النحر دعا بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس: فرآه واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، ثم ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه.
0: والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز:

0: منكم.
1: فلا تدع أخي أيها المستطيع هذه السنة وهي شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك، ولا يخدعك من يهون شأنها ويقلل من قدرها، أو يقول اللحم كثير ولا حاجة لأضاحي، أو يقول اصرفوا قيمتها في مواضع أخرى، وإلى ذلك من الأقوال.
2: هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل أمة الإسلام، فلا يستخف بشأنها ولا يقلل من قدرها، ولا يظن أن إنفاقها لقيمتها قائم مقام هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة.
1: وللأضحية أحبابنا المستمعين الكرام وقت محدد في الشرع، وهو من بعد صلاة عيد يوم النحر إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، فوقت الذبح 4 أيام، لا يجزئ التأخير عن ذلك ولا التقديم.
2: والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
1: فالسنة دلت على أنه لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة يوم النحر، فيصلون ثم ينحرون، قال تعالى فصل لربك وانحر.

0: من المستمعين، وهسه رح ندخل للباب الثالث. والباب الثالث طيبة، موطن الحبيب.
1: مستمعين الكرام، بعد إكمال مراسم الحج تحط الرحال إلى المدينة المنورة التي هي أفضل بلاد الله بعد مكة المكرمة.
0: نعم، إنها المدينة التي لا يدخلها الأعور الدجال، بل يكون على مداخلها ملائكة يمنعونه من دخولها. إنها المدينة المباركة، وفيها روضة من رياض الجنة بين قبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهفو إليها قلوب الموحدين وترحل إليها قوافل المؤمنين شوقا إلى حبيب رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، يستحب للزائر إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلها منه، وأن يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه صلى الله عليه وسلم، ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه.
0: وإذا وصل إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم، فليقصد الروضة الكريمة إن أمكنه، ويصلي تحية المسجد، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر، ويقف غاضا الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا في قلبه جلالة موقفه،
1: ثم يسلم بصوت متوسط ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك الطيبين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي.
0: ثم يتقدم عن يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى، ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه، ولوالديه، ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وأخوانه وسائر المسلمين.
1: ثم إذا أراد السفر من المدينة، يأتي القبر الشريف ويعيد ما ذكرناه في ابتداء الزيارة، ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء خمسة، فهي المدينة وطابة وطيبة والدار ويثرب.

0: عدنا المستمعين الكرام، وهسه وصلنا وياكم للباب الرابع، والباب الرابع هو ما بعد الحج.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
1: فالحج المبرور أي المقبول هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، وهو يتطلب إخلاصا لله تعالى، لذ كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول محذرا ومعلما: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
0: ويتطلب أن يكون المال حلالا طيبا، وأن يتجنب فيه الحاج الكبائر، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
1: ومن بركة الحج المقبول أن يرجع الحاج خيرا مما كان عليه، يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فلا ينبغي لمن كان هذا حاله أن يرجع إلى المعاصي، فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. فسلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا من الحور بعد الكور.
0: وكان عام الدعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة.
1: وإذا ما عاد الحجاج إلى ديارهم فيستحسن لمستقبلهم طلب الاستغفار من الحاج، لما رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وذلك كأن يقول الشخص للحاج القادم: استغفر لي، فيقول الحاج مثلا: غفر الله لك.
0: أحبابنا المستمعين، وبعد عودة الحجاج يقدمون لنا الهدايا، وما يقدمه لك الحاج ماء زمزم، فإن قدموا لكم فاشربوا على نية قضاء حاجة لكم لما في هذا الماء من الخصوصية، وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
1: ومن ضمن الهدايا التي يجلبها الحجاج أيضا أحبابنا المستمعين التمر، ولا سيما عجوة المدينة، فإن قدموا لكم فاقبلوا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
0: وإن قدموا لكم طيبا فاقبلوه وتطيبوا سيما من المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك.
1: وكذلك السواك، واستعملوا السواك ففوائده كثيرة، منها أنه يطهر الفم ويروي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويذكر بالشهادة عند الموت ويساعد في إخراج الحروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.
0: ولا ننسى السبحة، فالسبحة تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده.
1: لهنا ينتهي مشوارنا وياكم أحبابنا المستمعين، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وظل على توبته حتى توافيه المنية.
0: أحبابنا المستمعين، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت العتيق، ومن زوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين الراشدين الذين لا تفارقهم مخافة الله. ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكور، والحمد لله العظيم أولا وآخرا. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر،
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر، برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمره.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا، ونور دروبنا، ونور قبورنا، ونور حشرنا، يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: خف يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
1: مولاي إني ببابك مولا.
0: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: 2 MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure.
7: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6:00 مساء بقاعة تاون هول في أوبن، على العنوان التالي: 1 سوزان ستريت أوبن، بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك

0: practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A Twim FM sponsor.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
1: Sponsoring 2MFM.
0: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of
4: دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6:00 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء.

0: ترحيب خاص ومميز بضيف خاص ومميز، الشيخ المقرئ سمير دبليز الأزهري حفظه الله. سنستمع إلى صوته العذب وإلى تلاوته المليئة بالتدبر والخشوع. نسعد اليوم بالاستماع إلى توجيهاته القيمة والمعلومات التي سيقدمها بما يتعلق بأحكام التجويد. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ سمير.
1: الله يبارك فيك، مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر على طاعته وما فيه رضاه.
0: آمين. حللت أهلا ووطئت سهلا.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك. الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد
1: نعم
0: لله.
1: الله كثيرة.
0: الحمد
1: الله
0: لله.
1: يجعلنا من الشاكرين دوما.
0: آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة منارة لنا جميعا، ونسأل
1: آمين.
0: الله أن يبارك في علمك وأن ينفعنا بعلمك. بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: إن شاء الله فضيلة الشيخ في هذه الجلسات وفي هذه اللقاءات عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية سنسمع منك إلى أحكام التجويد. بداية فضيلة الشيخ لنسمع منك قراءة لسورة نبدأ بها.
1: بارك الله فيك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: سبحان الله. يعني فيه سعادة ويرقق القلوب.
1: هي سبحان الله القرآن. قراءة القرآن يمكن في هذه الأيام كثير من أبناء المسلمين يعني يطلبون السعادة والراحة النفسية، يمكن بسياحة أو بالذهاب إلى مقهى، أو لكن قراءة القرآن فيها لذة وسعادة عظيمة.
0: صحيح.
1: هذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسهل ويهيئ لمن شاء من عباده.
0: نعم.
1: وإلا قراءة القرآن حتى يعني الفقير والمريض والمهموم بقراءة القرآن الله عز وجل يذهب عنه هذا الهم وهذا يعني التعب النفسي.
0: نعم. صحيح.
1: بعض الناس أحيانا يعني يأخذون أدوية للأعصاب ونحو ذلك لمشاكل تكون عندهم، بقراءة القرآن هذه فيها شفاء.
0: صح.
1: وكأنها دواء بدل هذه
0: صحيح.
1: الحبوب.
0: صحيح.
1: والأدوية.
0: صحيح. اللي عنده اكتئاب يسمع القرآن.
1: نعم.
0: يذهب عنه ما أهمه،
1: يسمع ويقرأ، وخاصة إذا كان مع القراءة.
0: نعم.
1: إذا كان يعني يفهم المعاني.
0: أيوة.
1: يحس أنه بسعادة كبيرة.
0: بارك الله فيك
1: الحمد
0: فضلت
1: لله.
0: الشيخ.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيكم. ما هي أهمية تعلم قراءة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة؟ الناس يقولون ختمنا قرآن مرتين ثلاثة عشر ختمات، لكن هل هي القراءة الصحيحة؟ فشو هي أهمية تعلم قراءة القرآن؟
1: يعني لا شك بأن أي عمل صالح حتى يكون مقبولا لابد أن يكون موافقا للطريقة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أراد أن يقرأ القرآن جرت العادة بين علماء التجويد والذين يدرسون القرآن، جرت العادة أنهم يقولون القرآن سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق. فمن أراد أن يقرأ وأن يكون له الثواب لابد أن يقرأ على عالم، وهذا العالم يعني يكون أخذ عمن سبقه حتى يصل بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كما بينت كثير ممن يقرأ ويختم في رمضان يقول أنا قرأت ختمة أو أكثر، هذا الإنسان إذا قرأ مع من يعرف يعني بأحكام التجويد ينبهه كثيرا، يقول أنا حينما أقرأ في بيتي لا أخطئ، يعني لا يردني أحد لأنه لا يوجد معه من يعرف حتى يرده. لكن كما أن الصلاة إذا صلى الإنسان بغير الطريقة الصحيحة صلاته لا تكون مقبولة، وكذلك صومه وحجه، كذلك القراءة. فمن أراد أن يقرأ يظن من نفسه أنه يعرف الحروف، لكن المطلوب أن يقرأ على من له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أقر تلاوته بعد ذلك يقرأ منفردا. وإلا من القراء المشهورين من كان مثلا قالون رحمه الله كان يقرأ على شيخه الإمام نافع، قرأ مرة ختم ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة، يعني أكثر من الختمات عليه، حتى قال له إلى كم تبقى تختم، يعني أنت الآن تستطيع أن تدرس. فمحبة أن يكون الطالب يقرأ على شيخه ويعيد هذا أمر مهم. لكن في هذه الأيام أغلب الناس يعني أخذوا بالوسيلة التي هي أريح، أن نقرأ في بيتنا، ليس دائما الراحة تعطي الثمرة المطلوبة.
0: صحيح، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هو الفرق بين التلاوة والقراءة؟
1: التلاوة والقراءة بشرح الجزرية حينما يذكر الإمام ابن الجزري عن التجويد يقول هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. الشارح الأنصاري يبين أن التلاوة هي قراءة القرآن، إذا كان الإنسان مثلا يختم في رمضان هذه يقال لها تلاوة ويقال لها قراءة. أما إذا كان يقرأ على شيخه هذه يقال لها قراءة. يعني هكذا فرق بينهما، وإلا هي التلاوة والقراءة يعني يجتمعان في أن هذه قراءة وهذه قراءة.
0: يعني لو لم يجود في القرآن يقال له تلاوة أو قراءة إذا ما جود؟
1: هو إذا لم يجود تكون قراءته غير مجودة، يعني تلاوته غير مجودة إن كان يقرأ على شيخه أو يقرأ منفردا. إذا كانت غير مجودة فسواء كانت تلاوة يعني يقرأ لنفسه، أو كان يقرأ على شيخ، فتكون قراءة أو تلاوة غير مجودة.
0: طيب ما هي أهمية مخارج الحروف في قراءة القرآن؟
1: مخارج الحروف، أحكام التجويد بعضها أهم من بعض. معرفة مخارج الحروف، لأن الحرف إذا تغير يتغير المعنى. أما مثلا الإدغام أو المدود الزائدة عن المد الطبيعي إذا لم يأتي بها الإنسان المعنى لا يتغير. يعني لو قرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هنا لم يأتي بأحكام التجويد، لكن المعنى واضح ما تغير المعنى. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما تغير المعنى. وإن كان لم يأتي بالقراءة وبالأحكام التي ينبغي أن يأتي بها، مثل عم يتساءلون عن النبأ العظيم. أما لو غير الحروف، يعني بدل العظيم أو الذي هم فيه مختلفون، إذا قال عن النبأ العظيم فهنا عليه إثم، لأن العظيم هذا الاسم، كلمة العظيم إذا غير الحرف تغيرت الكلمة وتغير المعنى. يعني عند العرب بعض الكلمات مثل الذي والذي، الذي ما ليس له معنى عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فتغيير الحروف يكون فيه إثم على قارئه. إذا قرأ بحرف غير الحرف بحرف، بحيث أنه في القراءتين لا يوجد سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه حرمة. أهمية مخارج الحروف يعني تعتبر في المرتبة الأولى.
0: أيوة، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، كيف يتم تقسيم القرآن الكريم من حيث السور والآيات؟
1: القرآن مقسم إلى سور، فيه 114 سورة. القرآن 114 سورة، منها ما هو من السور الطوال، فيه آيات. الآيات هي شيء من القرآن، مجموعة آيات من القرآن ضمن سورة. السور كما بينا، وكل سورة مثل سورة البقرة آياتها أطول من سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الناس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وكان يقول هذه السورة كلماتها هكذا وآياتها، يبين كلماتها وآياتها. وكذلك بين السور صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء زادوا على تقسيم القرآن إلى سور وآيات، قسموا إلى أجزاء وأحزاب وأرباع ليسهل على من يريد الحفظ أو القراءة، ليسهل عليه القراءة والحفظ.
0: بماذا ستبدأ بالنسبة لأحكام التجويد؟
1: هي أحكام التجويد، يعني بعض الكتب مثل تحفة الأطفال مؤلفها قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني يذكر بعض الأحكام التي تتكرر كثيرا. بعض الكتب أكثر أوسع من هذا الكتاب يذكرون مخارج الحروف وصفات الحروف، ويعني يتطرقون إلى أكثر من بيان أحكام النون وأحكام المد. لكن العلوم يعني تؤخذ شيئا فشيئا، فمن أراد أن يتقن القراءة ينبغي أن يبدأ بالمتن الذي هو أخف، بعد ذلك ينتقل كما هو حال الدراسة، ينتقل من الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث، يعني مراحل. فهذا الكتاب الذي هو تحفة الأطفال، من اسمه تحفة الأطفال، يعني هذا كتاب يسر بما فيه من المعلومات المبتدئ في للمبتدئ. تعلم التلاوة. أحكام النون الساكنة والتنوين هذه لا تخلو صحيفة من وجود شيء من هذه الأحكام، إما الإظهار أو الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء. كذلك الميم، النون والميم لهما أحكام لجهة الغنة، وهذا كذلك مما يعني يجعل التلاوة حلوة في أذن السامع. أحكام الغنة، النون الساكنة يذكر العلماء أن لها أحكاما أربعة، لها حكم الإظهار وحكم الإدغام والإقلاب والإخفاء. الإظهار يعني أن نلفظ النون من مخرجها من دون غنة زائدة، وهذا يكون إذا جاء بعدها حرف من ستة حروف، هي حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يعني إذا كنا نقرأ في الفاتحة لفظ أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لا ينبغي أن يقول الإنسان أنعمت عليهم، لا، ما في، لا يوجد هنا غنة زائدة، لأنه بعد النون جاءت العين التي هي من حروف الحلق. وكذلك مثلا يقول الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، عند من أي شيء خلقه. المطلوب أن يعني لا يزيد الإنسان في الغنى يقول من أي شيء خلقه، لا، يعني يقرأ كما ينبغي ببيان أحكام هذه النون وبغيرها من الأحكام. فالمتعلم يعني خلاص يدرك أنه يخطو الخطوات الصحيحة.
0: إظهار هنا،
1: يظهر عند حروف الإظهار.
0: نعم.
1: هلا اللي الذي يقرأ عند بغير رواية حفص عن عاصم كذلك أن يلتزم بالأحكام التي في رواية هذا الراوي أو هذا القارئ.
0: أيوة.
1: قد تختلف بعض الأحكام من قارئ لقارئ. يعني مثلا أبو جعفر عنده عند الغين والخاء إخفاء.
0: أيوة.
1: مع أنه المشهور أن حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،
0: صحيح،
1: لكن بالغين والخاء عند بعض القراء إخفاء.
0: أنت عم تعطينا بأحكام
1: برواية حفص عن عاصم.
0: أيوة.
1: هذا
0: نعم.
1: هذا المشهور. نحن في بلاد الشام، في بلاد الحجاز، في بلاد اليمن، وبكثير من البلاد حتى بشرق آسيا كلهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم.
0: نعم.
1: هذا يعني الغالب، إلا يعني من درس عرف أحكام القراءات وأراد أن يقرأ بغير هذه الرواية المعروفة. نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي، مع أنه بلاد الشام وإجمالا بمكة وبالمدينة القارئ المدني نافع. والقارئ المكي ابن كثير، حتى هذان القارئان يعني أهل مكة وأهل المدينة والقارئ الشامي عبد الله بن عامر لا يقرؤون، لا يقرأ أهل هذه البلاد إلا برواية حفص عن عاصم الكوفي، لأنه أحكامه أقل من غيره من القراء. حتى هذه الأحكام التي هي قليلة يعني كثير من أبناء المسلمين لا يتعلمونها، فلو زادت الأحكام لا كان الأمر يعني يرون أنه أسهل عليهم بأحكام حفص عن عاصم. فلذلك هذه الرواية التي انتشرت أكثر من غيرها
0: لنتقن أول قراءة.
1: نعم.
0: نعم. طيب فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لنتابع معكم.

0: فضيلة الشيخ، بنسمع منك متابعة لأحكام التجويد.
1: نعم، سبحان الله، بدأنا بحكم النون الساكنة والتنوين. ذكرنا أن النون الساكنة لها حكم الإظهار إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق، الهمزة والهاء، العين والحاء، والغين والخاء.
0: تخرج هذه الحروف من الحلق،
1: من الحلق،
0: هيك اسمها
1: حروف الحلق.
0: نعم.
1: وإجمالا النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان.
0: نعم.
1: بين طرف اللسان والحلق بعد، وهذا البعد هو الذي يستدعي الإظهار. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام، وهو قسمان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. هذا نتكلم كما بينا برواية حفص عن عاصم: تدغم النون الساكنة، يعني تدخل في حروف يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. هذان القسمان ينمو أربعة أحرف ياء نون ميم واو، تدغم فيها النون الساكنة مع الغنة، واللام والراء تدغم فيها النون الساكنة بلا غنة. يعني إذا قلنا مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، ألا إله إلا الله. وكذلك يعني هنا تنبيه: من أراد أن ينطق بالشهادة لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله كما يحصل من بعض الذين يعني لم يتعلموا. أشهد أن لا إله إلا الله. أما لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يحتاج إلى خبر. أن إذا دخلت على المبتدأ والخبر، مثلا يقول الإنسان: أشهد أن الصوم جميل. أن الصوم يحتاج إلى خبر. ولو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن كلمة الشهادة، يحتاج إلى أن يقول حق. أشهد أن لا إله إلا الله حق، أو كلمة صدق. حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، هنا لا نلفظ النون، نشدد اللام ألا، هذا لا يكون معه غنة، لأن النون نون حرف الغنة ملازمة له إذا لفظنا النون. فحينما تدخل النون في اللام لا يظهر شيء من أثر النون ألا. وكذلك في الراء: محمد رسول الله، كذلك يعني لا نلفظ النون التي في التنوين، لا نقول محمد، إنما محمد رسول الله. من الدال المضمومة ننتقل إلى الراء المشددة. هذا الإدغام بلا غنة. أما بحروف ينمو يكون الإدغام مع الغنة، مثل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. عند مهادا والجبال هنا التنوين له حكم النون الساكنة، لأن التنوين في اللفظ هو نون ساكنة. فلذلك أخذ نفس حكم النون الساكنة. التنوين يقولون هو نون ساكنة تظهر في اللفظ عند الوصل ولا تظهر في الخط، تلفظ ولا تكتب. هذا الحكم الثاني. وكذلك يعني مثل: وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة هنا تدخل النون في النون. ومثل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ممن، لا نقول من، من منع، لا نظهر النون، إنما تدخل النون في الميم فنشدد الميم. ممن منع أن يذكر، كذلك تدخل النون في الياء. يعني بينا أنها تدخل في هذه الحروف الأربعة مع الغنة، بالنون والميم والواو والياء. هذا الحكم الثاني. أما الحكم الثالث فهو أن النون تقلب ميما إذا جاء بعدها حرف الباء. فبدل أن نقول من بعد، نقول من بعد، أو الأنبياء. بكل موضع جاءت فيه النون الساكنة وجاء بعدها حرف الباء تقلب هذه النون ميما، ميما مخفاة مع الغنة. وسنأتي إن شاء الله إلى بيان أحكام الميم.
0: نعم، إن شاء الله.
1: وأنها تخفى عند الباء. لكن هنا الآن نتكلم عن النون، تقلب النون ميما مخفاة بغنة عند الباء. فمر معنا أن النون الساكنة لها حكم الإظهار عند ستة أحرف، ولها حكم الإدغام في ستة أحرف، ولها حكم الإقلاب عند الباء. ستة للإظهار وستة للإدغام صاروا 12 حرفا، وواحد للإقلاب صاروا 13 حرفا. يبقى من الحروف التي تأتي بعد الساكن يبقى 15 حرفا. كل هذه الحروف الباقية هي حروف الإخفاء، نخفي النون عندها. والإخفاء هو يقولون حالة بين ننطق النون بصفة بين الإظهار وبين الإدغام. بالإظهار نلفظ النون من مخرجها بدون غنة زائدة، بالإدغام نلفظ الحرف الذي بعد النون مشددا، أما بالإخفاء لا نلفظ النون من مخرجها ولا نشدد الحرف الذي بعدها، إنما ننتقل من الحرف الذي قبل النون إلى يكون اللسان على الحرف الذي بعد النون، لكن يبقي وقتا للغنة.
0: مثال مثلا
1: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر هنا جاءت النون قبل الظاء، وبما أن حروف الإخفاء 15 حرفا، من هذه الحروف ما هو من حروف الاستعلاء والتفخيم، ومنها ما هو من حروف الاستفال الذي يعني يترتب عليه ترقيق الحرف. فإذا لفظنا بمثل من قال، هنا الغنة تكون مفخمة، الغنة التي كل حروف الإخفاء تكون مع الغنة، فالغنة تلحق الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة. من قال غير من كان، أو فلينظر غير منذر، فلينظر الإنسان. كذلك النون جاء بعدها حرف السين، الظاء والسين ليس من حروف الإظهار ولا من حروف الإدغام ولا هما حرف الباء الذي هو حرف الإقلاب، فإذا حكم النون عندهما أنه الإخفاء ويكون مع الغنة.
0: ذكرت حروف الاستعلاء، ما معنى حروف الاستعلاء؟
1: حروف الاستعلاء سبعة: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. بهذه الحروف يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى، يعني سبحان الخلاق العظيم، الله عز وجل جعل في نفس الإنسان ما لو تفكر فيه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم ويعني إذا كان الإنسان حيا يأكل، بعد أن يضع اللقمة في فيه لا يدري
0: ماذا يحصل،
1: كيف كيف ينهضم هذا الطعام، ولا يدري الإنسان إذا كان الآن في الشرايين. بعض الأحيان يقولون مثلا الإنسان يعني يذهب إلى المستشفى إذا أحس بشيء في صدره،
0: عنده الدم، عنده شحم،
1: يعني يعملون له مثل هذا الميل. أحيانا يقولون له أنت بحاجة إلى قسطرة.
0: صحيح.
1: لا يدري الإنسان ماذا يحصل في داخله، ولا كيف يتكلم، ولا كيف تخرج هذه الحروف. يعني الدارسون يقولون حروف الاستعلاء اللسان يعلو بها إلى الحنك الأعلى، وهذه الحروف سبعة، أربعة منها يلتصق اللسان بالحنك الأعلى، ويسمونها حروف الإطباق: الصاد والضاد والطاء والظاء. أما القاف والغين والخاء يعلو اللسان بها إلى الحنك الأعلى، لكن لا يلتصق به. وهذا الاستعلاء يترتب عليه تفخيم هذه الحروف، يعني نقول مثلا فخرج منها خائفا يترقب، يعني نلفظها مفخمة، لا نقول خائفا ولا مثلا قال.
0: أحيانا اللهجات تطغي على القراءة.
1: نعم. هو
0: مهم كتير يتعلم كيف ما
1: هو العرب يعني الأقحاح، الذين يعني لم تؤثر عليهم الخلطة مع غير العرب لفظهم صحيح، لكن حينما انتشر الإسلام ودخل كثير من غير العرب في الإسلام، أو حينما يلتقي العربي إذا كان مثلا ترك وخالط أناسا.
0: صحيح.
1: هو في هذه الأيام يعني خلص ما عاد الخلطة كثرت جدا.
0: نعم.
1: فالمطلوب إذا أراد الإنسان أن يرجع إلى أن يتكلم باللغة العربية الفصحى، يعني ينبغي أن ينظر كيف كان السابقون من العرب يتكلمون.
0: نعم.
1: الإمام الشافعي حتى بزمنه، الإمام الشافعي مولود سنة 150 للهجرة، يعني يقال عنه أنه ذهب إلى مكان عاشر فيه العرب الذين يعني لم تؤثر عليهم الخلطة على لغتهم. فما بال هذه الأيام نحن في زمن
0: سبحان الله
1: بعد أكثر من يعني قريب من 1500 سنة.
0: صحيح.
1: بحاجة الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الذي نزل بلغة العرب ينبغي أن يتعلم.
0: صح.
1: الاستفال إذا قلنا مثلا فلان عالي له مقام عالي، أو نقول فلان لا من السفلة. الاستفال هو ينخفض اللسان مقابل الاستعلاء، بخص ضغط قر يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى، أما بما تبقى من الحروف يكون اللسان مستفلا منخفضا. وهنا يعني نبين أن الحروف هي 29 حرفا، من ضمن هذه الحروف حرف الألف المادية، الألف اللينة، وهذه الألف لا تكون إلا ساكنة، لذلك لم نذكرها مع أحكام النون الساكنة والتنوين.
0: أيوة.
1: لأن هذه الألف لا يأتي قبلها ساكن، فإذا النون الساكنة لا يأتي بعدها ألف مادية، لأن الألف المادية دائما قبلها مفتوح. فإذا كان قبلها حرف من حروف الاستعلاء نلفظها مفخمة، نقول قال وكان، فتتبع الحرف الذي قبلها. أما بالغنة، الغنة عند الإخفاء مثلا تتبع الحرف الذي بعدها.
0: نعم.
1: الألف المادية تلحق الحرف الذي قبلها، الغنة تتبع الحرف الذي يأتي بعدها. يعني هكذا نكون بينا شيئا، زدنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، دخلنا بحروف الاستعلاء، وهذا من المهم. من المهم ممن أراد، يعني في البداية تكلمنا عن أهمية التعلم قبل القراءة.
0: صح.
1: وقبل أن يعني قبل أن يبدأ الإنسان يقول أنا أريد أن يعني أبدأ بختمة للقرآن، ما يمنع أن يذهب ليتعلم، يعني بأي مجال. إذا أراد الإنسان مثلا أن يعمل في البناء، أو أن يعمل في مجال الطب، لا يباشر العمل إذا لم يتعلم.
0: نعم. صح.
1: أما أمر الدين، يعني كثير من الناس في هذه الأيام يعني يهجمون على الفتوى وعلى التكلم بأمر الدين من غير أن يتعلموا، مع أن الأهمية، يعني بما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني حتى لا يكون عمل الإنسان مردودا غير مقبول. المطلوب أن يتعلم الطريقة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام. فأمر التعلم أمر مهم جدا، ولا ينبغي أن يقول الإنسان مثلا أنا درست في جامعة، درست أحكام اللغة العربية. لابد لقراءة القرآن من أن يقرأ على إنسان له سند، لأن الواقع المشاهد يعني قرأ ممن قرأوا علي وعلى غيري ممن درس يعني أحكام التجويد، أناس أنهوا الجامعة لكن يخطئون بكثير من الكلمات.
0: سبحان الله.
1: فبحاجة الإنسان للتعلم.
0: أكيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع لكن عنا فاصل ثم نعود إلى مستمعينا الكرام.

0: الآن نتابع معك بالنسبة لأحكام التجويد بسورة الفاتحة، لأهمية يعني هذا الأمر، بما أنه سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة.
1: نعم، الفاتحة، فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني. نعم. تتكرر فيها سبع آيات، وهي تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. المطلوب عند الإمام الشافعي البسملة هي آية من سورة الفاتحة. القراء الكوفيون والقارئ المكي يعدون البسملة آية من الفاتحة. والآية الأخيرة من صراط الذين أنعمت عليهم إلى الضالين. غيرهم، غير الكوفيين والمكي، يعني القارئ المدني والبصري والشامي، لا يعدون البسملة من ضمن الفاتحة، إنما يقولون عليهم الأولى بصراط الذين أنعمت عليهم، هنا هذه آية.
0: نعم.
1: بالحكم عند الإمام الشافعي، وكذلك يعني نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، البسملة آية من الفاتحة. فالمطلوب أن يبين الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، الشدات لا بد من بيانها، وكما قلنا بالنسبة للراء لا ينبغي أن يتكرر اللسان، أن يرتعد عند النطق بالراء المشددة. والآية الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن مرت بالبسملة، الرحمن الرحيم، الرحمن قلنا الراء ينبغي أن لا تتكرر بالرحمن والرحيم، لأن اللام التي هي لام التعريف، اللام المعرفة، تدغم بالراء، فلا نقول الرحمن الرحمن، إذا شددنا الراء لا ينبغي أن يتكرر الحرف. مالك يوم الدين، ينبغي أن ننتبه لحرف الدال حتى لا يشتبه بحرف التاء، فرق بين يوم الدين ويوم التين، وأحيانا يعني تكون الدال قريبة مش تاء تماما ولا هي دال صافية، المطلوب الانتباه لحرف الدال. وإياك نعبد، المطلوب الانتباه للشد على حرف الياء، إياك بالموضعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وعند نعبد المطلوب أن نبين الضم على حرف الدال، وأن يعني لا يعجل الإنسان بلفظ الدال المضمومة، إياك نعبد وإياك نستعين. وعند اهدنا الصراط المطلوب أن يبين الإنسان حرف الصاد، ويبين كذلك حرف الطاء، لأنه البعض يقرأ بالصراط أو يعني لا تبدو الطاء بشكل واضح. وعند المستقيم المطلوب الانتباه لحرف التاء ولحرف القاف، بعض الحروف كما قلنا قد تختلط على الإنسان بين التفخيم وبين الترقيق، يعني عندي حرف الطاء والتاء وعندي حرف القاف والكاف.
0: نعم.
1: الطاء مفخمة والقاف مفخمة، أما التاء والكاف لا ينبغي يعني أن يلفظ الإنسان حرف الطاء قريب من حرف التاء، ولا حرف التاء مثل حرف الطاء، ولا القاف مثل الكاف أو الكاف مثل القاف. فنقرأ الصراط المستقيم، صراط الذين، وهنا كذلك حرف الذال من الحروف اللثوية، ينبغي أن يكون طرف اللسان على طرف الثنايا العليا، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كذلك حرف الضاد ينبغي أن يتنبه له القارئ، أحيانا يعني يلفظ مثل حرف الدال، لا ينبغي أن يبين الضاد مخرجها من حافة اللسان إما اليمنى أو اليسرى، وعند النطق بها كما بينا يعني يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى ويلتصق بالحنك الأعلى، فلفظ الضالين ينبغي أن تبدو الضاد فيه واضحة. ثم يعني من أحكام التلاوة أن الألف بلفظ الضالين تمد ست حركات، لكن يعني المهم أن ينتبه الإنسان للحروف، لمخارج الحروف، لأن الحرف إذا تغير يعني بدل المستقيم، إذا قال الإنسان المستقيم أو المستكيم مثلا، هنا لا تصح الفاتحة هكذا، وبالتالي إذا لم تصح قراءة الفاتحة يعني لا تصح الصلاة. فالمطلوب إذا كان الإنسان يعني لم يخرج معه اللفظ بالمرة الأولى صحيحا ينبغي أن يعيد يصحح حتى تكون قراءته صحيحة وصلاته صحيحة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يمدك بالصحة والعافية.
1: آمين آمين.
0: وأن ينفعنا بك. آمين
1: آمين. بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: الله يعطيكم العافية ويقويكم، يجري الخير على أيديكم.
0: آمين. السلام عليكم. آمين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم.

0: أركان الحج الإحرام بأن يقول في قلبه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو

أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفيم. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: أتو إم إف إم سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822-8022 or 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: الرحيم.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: حولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، وحبذا ربا وحب دينا، وحبذا محمد هادينا. أحبابنا الكرام، عنوان حلقتنا اليوم إن شاء الله تعالى الوقوف بعرفة. اليوم أحبابي وخاصة اللي هن رايحين على الحج، قاصدين الحج، هذه الفريضة العظيمة، بدي خبركم أشياء تتعلق بيوم عرفة. بحب أقولكم أنه في مثل تلك البقعة وفي مثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات، فيكثر الواحد من الاشتغال بالدعاء إلو ولأهله ولأحبابه، ويدعو الدعاء المأثور عن رسول الله وعن السلف. في يوم عرفة أول ما يدعو فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر، وشتات الأمر، وعذاب القبر. ويدعو الواحد كذلك بأشياء ثانية، ويستغفر لألو ولوالديه والمؤمنين والمؤمنات، كما أيضا منذكر أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما إذا بدك هالدعاء جميل جدا، يقال اجتناب المعاصي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وخلي الواحد يكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، وكذلك يدعو ويكون عنده رجاء الإجابة، ويلح بالدعاء. شو يلح؟ يعني يكرر الدعاء مرتين وثلاثة وأكثر، يكرر ويرجو الله تبارك وتعالى أن يقبل منه وأن يستجيب منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب منا ومنك، ونسأل لنا ولكم الخير على الدوام، والله أعلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: تويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
3: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

0: بشبعش منه
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو ام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما طول الأمد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي سنن الدارمي عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى.

العمل الصالح هو نعم الزاد ونعم الذخر التقوى، والرغبة في الخير علامة خير، وأن في حياة المرء فرصا ينبغي أن يقتنصها ومحطات جدير به أن يقف عندها ليغنم الأجر الجزيل والثواب العظيم من الله عز وجل. ومن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم، وهذا مما يدل على علو شأنها وأهمية العمل فيها ابتغاء مرضات ربنا عز وجل.

وقد جاء في خصوص صيام هذه الأيام وقيام لياليها وكثرة الذكر والصدقة والبر فيها أحاديث عديدة وآثار مهمة. ففي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وفي هذا دلالة واضحة وإشارة ظاهرة تؤخذ من هذا الحديث الشريف، وهي أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل في أيام الدنيا.

وإذا كان الأمر هكذا فاعلم أخي المستمع أن البر والإحسان فيها يزيد على ما سواه، والأعمال الصالحة فيها تزكو عند الله عز وجل أكثر مما إذا عملت في غيرها. لذلك فاحرص أخي المسلم على هذا الخير العظيم، وشمر في هذه الأيام عن ساعد الجد، مستفيدا من هذه الأوقات، مغتنما أنفاسك المعدودة فيما ينفعك في قبرك وينجيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وإليك أيها الراغب في الخير زيادة على ما مر من فضائل عشر ذي الحجة فضائل أخرى ليكون ذلك أدعى لك لاغتنامها قبل فوات الأوان.

من فضائل العشر من ذي الحجة أن الله تبارك وتعالى أقسم به جملة وببعضه خصوصا، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى أقسم بالليالي العشر جملة في قوله: وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة، وهو الصحيح وعليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

وعند أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وهذا معنى قولنا إن الله تبارك وتعالى أقسم ببعضه خصوصا بقوله والشفع والوتر،

والحاصل أن قوله عز وجل وليال عشر جملة عشر ذي الحجة، وقوله والشفع هو يوم النحر، والوتر يوم عرفة خاصة.

ومن فضائل هذه الأيام أيضا أنها من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن مجاهد قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام.

ومن تلك الفضائل أيضا أنه خاتمة الأشهر المعلومات لأشهر الحج، وهي التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

ومن ذلك أيضا أنها الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، فقد قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وممن قال ذلك ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنهم.

والبدنة مفرد البدن، وهي اسم لما يذبح من الإبل، وهي أنفس أموال العرب. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

والأفضل أن يساق الهدي من الميقات عند الإحرام، وتقارنه التلبية والذكر لله رب العالمين. واعلم أخي المستمع أن أهل الأمصار يشاركون الحاج في عشر ذي الحجة في الذكر وإعداد الهدي. فأما إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الأضاحي كما يسوق أهل الموسم الهدي، وأما مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات فإنه يشرع للناس الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام العشر خصوصا، سواء الحاج وغيره.

ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked.

0: To MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Brinjelli, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: حاجب الكعبة. حاجب الكعبة برنامج يوثق لنا تاريخ الكعبة المكرمة المباركة. حاجب الكعبة موعد مع الإفادة والمتعة والمعلومات الغزيرة.
1: أعزائي، وصلنا في الكلام معكم إلى ظهور عبد المطلب وأن الله خصه بين أهل قريش في أن حفر بئر زمزم، فكيف هذا؟ يروى أن عبد المطلب أخبر سبب حفره بئر زمزم فقال: بينما أنا نائم بالحجر إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. فقلت: وما طيبة؟ فلم أسمع جوابا، ثم ذهب. فرجعت الغد إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني وقال: احفر برة. قلت: وما برة؟ فلم أسمع جوابا، ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني وقال: احفر المضنونة. قلت: وما المضنونة؟ فلم أسمع جوابا، ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي ونمت فيه، فجاءني وقال: احفر زمزم، إنك إن حفرتها لا تندم. فقلت: وما زمزم؟ قال: تراث من أبيك الأعظم، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام جافل لم يقسم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث أكبر أولاده وليس له ولد غيره، فحفر بين صنم إساف وصنم نائلة في الموضع الذي تنحر فيه قريش لأصنامها، وقد رأى الغراب ينقر هناك، فبدأ بالحفر حتى بدا له البئر. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه وقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك. فقال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به دونكم. قالوا: فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم. قالوا: كاهنة بني سعد بن هزيم، وكانت بمشارف الشام. وركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، حتى إذا كانوا ببعض تلك الصحارى بين الحجاز والشام نفذ ماء عبد المطلب وأصحابه، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم يسقوهم، وزاد العطش، ولم ييأس عبد المطلب بل ارتحل هو وأصحابه وقريش تنظر إليهم، وما كادت راحلته تمضي حتى انفجرت من تحت خفها عين عذبة من ماء، فكبر وكبر أصحابه وشربوا وملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله. فقال أصحابه: لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا. فلم يسمع منهم وقال: فنحن إذا مثلهم. فجاء أولئك القرشيون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فعادوا إلى مكة وحفر عبد المطلب البئر، فوجد غزالين من ذهب دفنتهما جرهم فيها، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعا، فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وأذاب الغزالين الذهبيين وصفح بهما بابها كذلك، فكان أول ذهب حليت به الكعبة. وأقبل الناس والحجاج على بئر زمزم تبركا بها ورغبة فيها، وأعرضوا عما سواها من الآبار. هذا كان غيضا من فيض الأخبار الواردة في أمر زمزم والكعبة المشرفة، وموعدنا معكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة لنتابع وإياكم ما تبقى من معلومات في هذا الشأن، فإلى اللقاء.
0: حاجب الكعبة. حاجب الكعبة برنامج يوثق لنا تاريخ الكعبة المكرمة المباركة. حاجب الكعبة موعد مع الإفادة والمتعة والمعلومات الغزيرة.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: كلامنا اليوم عن سيدنا أيوب عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو سيدنا أيوب بن موسى بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وحكي أن أمه بنت نبي الله لوط عليه السلام. كان سيدنا أيوب عليه السلام قبل أن ينزل عليه البلاء وبعد أن أزيل عنه من الأنبياء الأغنياء، يسكن في قرية له اسمها البثنية، وهي إحدى قرى حوران في أرض الشام بين مدينة دمشق وأذرعات في الأردن. وقد آتاه الله تعالى الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال وكثرة الأولاد. وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله، مواسيا لعباد الله، برا رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف ويصل المنقطع.

أحبابنا، ثم إنه أصابه بلاء شديد وعناء عظيم، ابتلاء من ربه له ليعظم ثوابه وأجره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا صار الناس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوب عليه السلام عودوا أنفسهم على الصبر على الشدائد كما فعل سيدنا أيوب عليه السلام، إذ إنه ابتلي كما قيل بأن جاءت الشياطين إلى أمواله فأحرقتها وفتكت بأغنامه وإبله وخربت أراضيه عليه السلام.

أحبابنا، فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به لم يعترض على الله تعالى، بل قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. وعادت الشياطين فسلطت على أولاده الذين كانوا في قصر أبيهم أيوب عليه السلام ينعمون برزق الله تعالى، فتزلزل القصر بهم حتى تصدعت جدرانه ووقعت حيطانه وقتلوا جميعا. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فبكى، لكنه لم يقابل المصيبة إلا بالصبر. الصبر.

أحبابنا الكرام، امتلأ إبليس وأعوانه غيظة مما صدر من سيدنا أيوب عليه السلام من صبر وتسليم لقضاء الله وقدره، وأصيب سيدنا أيوب عليه السلام بأمراض شديدة عديدة، لكنه لم يخرج منه الدود كما يذكر بعض الناس الجهال، وإنما اشتد عليه المرض والبلاء حتى جفاه القريب والبعيد، ولم يبقى معه إلا القلة القليلة، ولكن زوجته بقيت تخدمه وتحسن إليه ذاكرة فضله وإحسانه لها أيام الرخاء.

مستمعينا، ثم طالت مدة هذه العلة ولم يبقى له شيء من الأموال البتة، ثم دعا الله أن يعافيه ويذهب عنه البلاء كي لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه، لأن أحد أتباعه ارتد بسبب ذلك واعتقد أنه ليس نبيا. رفع الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام البلاء بعد مرور 18 عاما. أوحى الله تعالى إليه أن يضرب الأرض برجله، فضربها فنبعت عينان، شرب من واحدة فتعافى باطنه، واغتسل بالأخرى فتعافى ظاهره، وأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض، وأبدله بعد ذلك صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما، ثم أقبل يمشي إلى منزله. وأبطأ سيدنا أيوب عليه السلام على زوجته حتى لقيته من دون أن تعرفه، فسلمت عليه وقالت: يرحمك الله، هل رأيت ذاك الرجل المبتلى؟ قال: من هو؟ قالت: نبي الله أيوب. أما والله ما رأيت أحدا قط أشبه به منك عندما كان صحيحا. قال: فإني أيوب. ورد الله إلى زوجة سيدنا أيوب شبابها ونضارتها، فولدت له 27 ذكرا عوضا عن الذين ماتوا سابقا. وأقبلت سحابة وصبت في بيدر قمحه ذهبا حتى امتلأ، ثم أقبلت سحابة أخرى إلى بيدر شعيره فسكبت عليه فضة حتى امتلأ.

أحبابنا الكرام، ثم حدثت له معجزة أخرى، إذ أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب. وقد رفع الله تعالى عن سيدنا أيوب الشدة وكشف ما به من ضر رحمة منه ورأفة وإحسانا، وجعل قصته ذكرى للعابدين تصبر من ابتلي بما هو أعظم من ذلك، فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه. وعاش سيدنا أيوب عليه السلام بعد ذلك 70 عاما يدعو إلى دين الإسلام. ولما مات سيدنا أيوب عليه السلام غير الكفار الدين وعبدوا الأصنام والعياذ بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وهكذا أحبابنا الكرام، أنهينا لكم قصة سيدنا أيوب عليه السلام. كونوا معنا في حلقة أخرى لنكلمكم عن قصة سيدنا يونس عليه السلام إن شاء الله تعالى.

إن كان في صدر حرج اصبر تجده قد خرج. الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج.

ببابك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الفردوس مأوانا وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. يا رب ارحم أهلنا في غزة وفلسطين وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا قنا شر ما نتخوف وألحقنا بالصالحين. واعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة أن الأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى، وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله فصل لربك وانحر. وقد ثبت في الحديث الصحيح ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والأملح هو الأبيض، والأقرن هو الكبش الذي له قرنان معتدلان. هذه الأضحية هي من الأمور العظيمة التي يكتسب بها المرء ثوابا عظيما، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال صلوات ربي وسلامه عليه ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. وفي القرآن الكريم قال ربنا عز وجل في سورة الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والآية التي ذكرناها فصل لربك وانحر، فهذه الأضاحي هي من الأمور العظيمة وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لمن قدر عليها. والإمام مالك هذا عند كثير من الأئمة بأنها سنة مؤكدة، لكن الإمام مالك رحمات الله عليه قال بوجوبها، ذهب إلى أنها واجبة. وأبو حنيفة النعمان رضي الله عنه قال هي واجبة على المقيم بالبلد الذي يملك النصابة. لذلك كل من قدر على الأضحية فالأفضل أن يضحي، الأفضل أن يضحي خروجا من الخلاف. وبكل الأحوال عندما يعلم المرء ما فيها من حسنات عظيمة تكتب له فإنه يسعى لها. هذا الأصل، أن نطلب الحسنات، أن نطلب هذه الحسنات التي تكتب لنا بهذه الأفعال العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا.
وذكر العلماء بأنه يصح النذر في الأضحية. فإذا الأضحية إما أن تكون منذورة وإما أن تكون متطوع بها. لكن لو إنسان نذر أن يضحي، فهذه المنذورة يعني عندما يذبح الأضحية المنذورة لا يجوز له أن يأكل منها شيئا، على خلاف التطوع. إذا أنت ما نذرت ثم ذبحت أضحية، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ يقال يستحب لك أن تأكل منها، ليس وجوبا لكن يستحب أن تأكل منها، فتجعلها أثلاثا، تأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بثلث. وهذه الأضحية كثر السؤال عن موضوع الأضحية عن الميت، يعني كثير تجينا أسئلة أنه والدي مات وحابب أني أضحي عنه. هذه الأضحية لا تعمل عن ميت إن لم يوصي بها، لكن يجوز إهداء الثواب للميت بعد فعلها. يعني بدلا من أن تضحي عن الميت ماذا تفعل؟ أنت تذبح الأضحية ثم توزع وتقول اللهم أوصل أجرها إلى فلان الفلاني، إذن بتهدي ثوابها للميت. طيب ماذا يجزئ من هذه الأضاحي؟ يجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، هذه الأنعام الثلاثة هي التي نضحي بها. الجذع من الضأن يعني الخروف اللي هو استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، لكن هناك أقوال عند العلماء فقالوا يجزئ أيضا، هذا على قول ما كان له 6 أشهر، وعلى قول 8. أما الثني من المعز فهو ما له 2 سنين ودخل في 3، والبقر أيضا ما له 2. أما الإبل لمن أراد أن يضحي بالإبل فما له 5 سنين كاملة، وما في فرق بين الذكر والأنثى، يجزئ الذكر وكذلك الأنثى. ويشترط أن لا تكون عمياء ولا عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء تعجز عن المشي في المرعى. فإذا من أراد أن يضحي فلا بد أن يراعي هذه الشروط في أضحيته لتكون صحيحة، فتنظر في هذه الأمور وتختار الأضحية بناء على ذلك. ويدخل وقت الأضحية بعد مضي قدر 2 ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر اللي هو 10 من ذي الحجة، يعني بيدخل وقت الأضحية إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، ارتفعت الشمس قدر رمح ومضى قدر وقت صلاة العيد والخطبتين. طيب إذا واحد ذبح قبل هيك، إذا ذبح قبل هيك هذه لا تعد مجزئة، لا تجزئه، ليست أضحية. ولذلك ماذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه؟

الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا، إذا واحد ذبح قبل صلاة العيد، قال: ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. يعني هاي مش أضحية، هاي زي أي يوم هيك أنت رحت جبت ذبيحة وذبحتها عادي. لذلك قال: فليذبح مكانه، يعني هذه لم تجزئ كأضحية، فبدك تروح تذبح كأضحية. وبيبقى وقتها للي بده يذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، بيبقى وقتها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني اللي هو بيكون الثالث من ذي الحجة، فوقتها ممتد. عندك يوم العيد، وعندك من بعد الصلاة عندك اليوم الأول من أيام التشريق، وعندك اليوم الثاني من أيام التشريق، وعندك اليوم الثالث من أيام التشريق، إلى ما قبل غروب شمس ذلك اليوم اللي هو الثالث عشر من ذي الحجة. وإذا كان حاج، الحاج الأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، ويصح الذبح ليلا أو نهارا بعد دخول وقت الأضحية. فهنا في سؤال كمان بالنسبة للمكان اللي بيذبح فيه، هل نحن يلزمنا أن نذبح في بلدنا مثلا؟ هلا ذكر بعض الفقهاء بأن المضحي يضحي في بلده، وإذا ذبح في بلد آخر كما هو اليوم، يذبحون في الصومال، يذبحون في أثيوبيا، يذبحون في بلاد ليست هي بلادهم، ليست بلد المضحي، ثم يعني يوكل إنسانا فيذبح ويوزع اللحم، فهذا فيه أيضا أقوال عند العلماء. والشاة مثلا، لو أردت أن تذبح شاة، هذه شاة تجزئ عن شخص واحد، وعندما نقول تجزئ عن شخص واحد يعني أنت وأهل بيتك، يعني مثلا أنت متزوج وعندك 4 أولاد مثلا، هل بدك تذبح عنك واحدة وعن زوجتك واحدة وعن كل ولد واحدة بيصيروا 6؟ هل هيك الحكم؟ لا، يعني لو ذبحت شاة واحدة عن نفسك وأهل بيتك فهذه مجزئة، لكن ما باجي أنا وصديقي الثالث وكل واحد مثلا حبينا مثلا نجيب شاة واحدة ونذبحها ونشترك فيها، لا ما بيمشي الحال، تشتركوا في شاة واحدة، في شاة ما فيها اشتراك. لكن مبدأ الاشتراك ما فيه مشكلة، بس مش بالشاة، يعني يجوز ويصح اشتراك 7 أشخاص في الأضحية، لكن بده يعرف بإيش، يعني بدهم يعرفوا بيشتركوا بإيش، يعني مثلا بالشاة ما بيمشي الحال، لكن يصح هذا الاشتراك 7 يشتركوا في ذبح بقرة بيمشي الحال، 7 يشتركوا في ذبح ناقة بيمشي الحال، حتى لو كان أقل من 7، يعني 7 فأقل، 1 2 3 4 5 6 7 يشتركوا في بقرة أو إبل يجوز، أما في شاة فلا، أما في شاة فتكون عن واحد، فالإبل بيمشي الحال لحد 7 وكذلك البقر، لكن الشاة الواحدة تكون عن الفرد. وهذه الشاة اللي هو المتعارف عليه والأكثر فعلا بين الناس أن كل واحد منهم يذبح شاة، هذه أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة،

هذا أفضل أنك تذبح شاة لحالك. وأفضل الأضحية اللي هي أنك تنقي الأحسن والأسمن والأطيب والأكمل، والأبيض أفضل من الأغبر، أي الذي يعلو بياضه حمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في في في فيما ضحى ثم بعد ذلك نتحرى أن نفعل مثله، هذا هو الأحسن، أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذبح له شروط لمن أراد أن يذبح. الذبح له أحكام، فلصحة ذكاة المأكول لابد من قطع الحلقوم والمريء جميعا بآلة لها حد، فلو بقي شيء منها لم يحل هذا المذبوح. ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه، أما لو مات قبل الذبح فلا. ومن أمارات الحياة انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء. وكذلك يشترط لحل الذبيحة أن تكون مما يحل أكلها، وينظر في الذابح أيضا بمراعاة الشروط التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنالك أشياء يستحب فعلها عند الأضحية، ومنها التسمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة، التكبير والدعاء بالقبول، فيقول بسم الله الله أكبر وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك فتقبل مني. أو يقول مثلا تقبل من فلان، هذه أضحية فلان، اللهم تقبل من فلان، إن كان شخص مثلا وكل غيره أن يذبح عنه. فهي من الأمور المستحبة أنك تستقبل بذبيحتك القبلة، وأن يكون في مشهد من أهلك، وأن تسمي الله وتكبر. لكن الأفضل، هلا التوكيل بيمشي الحال فيه، لكن الأفضل يستحب للرجل أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه. وأما المرأة فعندئذ تستنيب رجلا ليذبح عنها. وينوي الشخص عند ذبح الأضحية المنذورة أنها ذبيحة عن أضحيته المنذورة التي نذر بها، وإن كان ذبح تطوعا فينوي التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها، قال لابنته، قال قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. وكما قلنا بالنسبة لأمر التوزيع، المستحب أن تأكل ثلث، تتصدق بثلث وتهدي ثلث، لقول الله عز وجل في القرآن الكريم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يأكل شيئا من أضحيته، وإنما يذبح ويوزع كل الأضحية على الفقراء والمساكين. هل هذا يصح ويجوز؟ نعم يصح ويجوز أن تتصدق بكل هذه الأضحية للفقراء، يعني يجعلها أثلاثا، ثلثا للفقراء وثلثا للأهل، لأهل بيته، وثلثا يجعلها إيه؟ يجعلها هدية. طيب الهدية الثلث اللي من هدية بيصير لو أهدى ناس هم أغنياء؟ بيصير، ما في مشكلة، هي هدية. الفقراء قلنا فقراء، ثلث الفقراء. فأما الهدية فليس شرطا أن ينظر في حال المهدى إليه إن كان غنيا أم لا، فما في مشكلة حتى لو كان غني. لكن يراعي هذه الأمور، يراعي هذه الأمور. هلأ الذبح قلنا بيمشي الحال أنه يوكل غيره بالذبح، بس بده يعرف مين يوكل، حدا ثقة. وبالتوزيع برضو كمان يصح أن ينوب عنه غيره،
أيضا يصح أن توكل غيرك بالتوزيع، مثل ما بيعملوا لما يذبحوا برا مثلا. واحد وكل بيذبحوا بأثيوبيا، فهم ذبحوا ووزعوا ماخدين توكيل منه، فهو ما عمل إشي بإيده، بيمشي الحال. بيمشي الحال، يصح. لكن يتحرى أن يوكل ثقة، لأن الذي يعني نطمئن له أن يكون شخص ثقة حتى يقوم بما ينبغي. فإن لم يكن ثقة، أنت ما أدراك أنه ذبح وأنه وزع وأنه فعل هذه الأمور. فمراعاة هذه الأمور مهم جدا. لذلك عندما يكون الإنسان يريد الصواب فإنه يتحرى. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغير ذلك. ممنوع منعا باتا إنك تبيع أي إشي حتى لو ما بتاكل. يعني رحت ذبحت ذبيحة ووزعت وعملت وسويت وقلت يلا صوف الأضحية، مين فيش حدا بأكل صوف؟ طب أنا وزعت لحم، هذا الصوف أنا أبيعه، خلينا نرجع شوية من ثمن الأضحية. لا يجوز، ولا يجوز أن تجعل شيئا منها أجرة للجزار الذي ذبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام البيهقي: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فلا أضحية له، فما بيجوز أنك تبيع إشي من الأضحية. هذا في النذر وفي التطوع، بغض النظر أضحيتك كانت منذورة ولا تطوعا، في كل الأحوال لا يجوز. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. من هنا قالوا لا يجوز أن يعطى منها شيء، أي من الأضحية، أجرة للجزار الذي ذبحها. هذه الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي فلا بد من مراعاتها جميعا والتقيد بها، لتكون هذه الأضحية مقبولة عند الله عز وجل. فاصل ونعود إليكم.

في بعض الأسئلة أنه الذين قالوا بوجوب هذه الأضحية، لكن هل هي واجبة على كل شخص أم على المقتدر الذي لا يستطيع، ما ملك المال فلا تجب عليه؟ إنسان معسر، لا يعني فقير، لا يستطيع أن يذبح فلا إثم عليه. وكما قلنا في عندنا كمان سؤال، ننوي على الأضحية قبل الذبح مباشرة، يعني كل هالملايين بمكة قبل الذبح يذكر اسم كل حاج عن أضحيته؟ هو شخص ينوي، لابد أن ينوي أن هذه أضحية، وإنما الأعمال بالنيات، فكيف نميز بين الذبيحة التي تكون ذبيحة عادية يذبحها الإنسان للأكل وبين الأضحية الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. وهل يجوز أن يأكل منها؟ نعم، كما ذكرنا وبينا، الله عز وجل بين ذلك في القرآن الكريم صراحة، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن يجوز لك أن تأكل من أضحيتك الثلث، تأخذ الثلث، تهدي الثلث، تتصدق بالثلث، أو لو وزعتها كلها ولم تأكل منها أيضا جائز، إلا المنذورة ما بتأكل منها لأنها منذورة. وعبد بيقول أكثر الناس بيجيبوا شخص يذبح الأضحية، ولا الشخص هو نفسه اللي بده يذبح؟ كما ذكرنا، إما أن تذبح أنت وهذا أيضا شيء حسن أفضل، أو أن ينوب عنه غيره فيوكل غيره بالذبح، وكذا بالتوزيع أيضا من حيث الجواز هذا جائز شرعا. فهذه الأحكام التي ذكرتها هي الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي، فلا بد من مراعاتها. هذه الأضحية أحبابنا كما بينا وذكرنا، قلنا هذه الأضحية هي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن عندما نضحي نستذكر تلك القصة العظيمة التي فيها عبرة، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكل القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم فيها عبر كثيرة تنعكس على حياتنا، فأحسن القصص هي قصص القرآن الكريم، نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن جملة ما قص الله علينا في كتابه الكريم قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما أوحي إليه في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، وذكرنا ما جرى في هذه القصة، وكيف أنه أمر السكين على حلق ولده إسماعيل فلم تحكي شيئا، فقال اطعن بها طعنا، فطعن فانقلبت وفدي بذبح عظيم. ومن ذلك الوقت ونحن أو بعد ذلك سن الله عز وجل لنا هذه الأضاحي، فنفعل هذه السنة التي هي سنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الرسول هو سماها أيضا، قال سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. وفي القرآن الكريم الله عز وجل قال في هذه القصة، قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. وينبغي لذلك أن نأخذ العبر من هذه القصة، وهذه القصة فيها عبر كثيرة، فيها عبر كثيرة، يعني نحن عندما نستذكر هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل، وعندما نذبح هذه الأضاحي ونحن نذكر هذه القصة تنعكس على حياتنا كما قلنا، ونأخذ منها عبارا كثيرة، منها أنه ينبغي على الشخص أن يكون عونا لوالديه على الخير، أن يكون بارا بوالديه، يعني شوف البر الذي كان عليه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان مثالا يقتدى به في مسألة البر. واليوم عندما ننظر إلى حال بعض الشباب، لا أقول الكل أكيد، لا في ناس بارين ومحترمين وبتعاملوا مع أهلهم بكل رقي، لكن لو نظرنا في حال كثير من الشباب اليوم كيف يعامل أهله، يعني معاملة سيئة جدا،
والله بعض الأولاد اليوم بتعامل مع أهله معاملة قاسية سيئة جدا، كأنه أهله فقط هم لخدمته وأبوه بس للمصاري، بيتعاملوا معهم معاملة سيئة جدا وكأنهم خدم عنده، لا يتعامل مع أصحابه كما يتعامل مع والديه. فنقول لهم: أين أنتم من سيدنا إسماعيل؟ أو ما سمعتم كيف كان يعامل والده؟ كيف كان بارا؟ الله عز وجل يقول: وبالوالدين إحسانا. أين أنتم من هذه الطاعة؟ اللي هي الطاعة التي أمر الله بها، لأنه لا نطيع الوالدين في معصية الله. فمن أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات أن تكون بارا بوالديك. ولذلك أيضا نقول للآباء: ينبغي عليكم أن تعينوا أبناءكم على البر، وذلك بالتربية الحسنة. لأنه إذا ما ربيت وما علمت وما أدبت وما مكنت أولادك من علم الدين، أنت قصرت في هذا، فما أعنت أولادك أن يكونوا بارين. أنت خذ بيد ولدك إلى الطريق الحق، إلى طريق الخير والهدى والفلاح والصلاح، خذه إلى مجالس العلم لتقطف الثمرات بعد ذلك، حتى ترى آثار هذه المجالس الطيبة على أولادك. فينبغي أيضا على الآباء اللي عم بيشتكوا اليوم من عقوق أبنائهم، نقولهم: أنتوا وين كنتوا من موضوع التربية؟ لماذا لم تعتني بأولادك في أمر تربيته؟ لماذا ما علمته علم الدين؟ لماذا لم تكن تعلمه الأخلاق الحميدة؟ لأجل أن تحصد ذلك عندما يكبرون. فالأولاد أكيد من وجه لهم رسالة قديش البر مهم، ولكن أيضا الآباء نقول لهم: أنتم لماذا فرطتم بأبنائكم وما اعتنيتم بهم، وإنما ظننتم أن الذي ينبغي عليكم هو أن تنفقوا على أولادكم، ليس فقط أمر النفقة، في تربية وفي تعليم وفي أشياء كثيرة المطلوب كنت تقدمها لابنك لنفسه، وحتى أنت كمان تنتفع بهذا البر الذي وصل إليه بسبب أنه تربى وتعلم، أنه تربى وتعلم. فكل هذا زرع، إحنا المطلوب أنه نهتم بهاي المسألة. أما إذا الإنسان وضع ولده في مكان في بؤرة فساد، ما اهتم بأمر تعليمه علم الدين، فنشأ هذا الولد من غير تربية، من غير اهتمام، من غير تعليم لأمور الدين، من غير مراقبة، من يصاحب؟ بالله عليكم ماذا يتوقع منه؟ ألا قد بلطف من الله سبحانه وتعالى الله يهيئ له الأسباب فيكون على الصلاح ويتعلم من غير والديه. لكن هل أنت يعني عم بتجازف بمثل هذه الأمور؟ أنت اهتم بابنك، أنت اعرف أن تحطه. أحيانا بعض الآباء يضعون أولادهم في بيئة فساد، ثم بعد ذلك يقولون: انظروا إلى هذا الجيل، أنت من وضعته بيدك في بيئة فاسدة، أنت من وضعت ولدك في بيئة فاسدة. البيئة لها تأثير كبير، أنت بتعرف أنه هاي البيئة وهذا المكان اللي أنت فيه خطر. كيف مثلا على سبيل المثال للتقريب، لو كان في حي كله بتاجر بالمخدرات وبتعاطوا مخدرات والولد فيه الأولاد فيهم بتعاطوا مخدرات، بحيث أنه إذا طلع الولد وتعرف على أي واحد من هالشباب اللي برا اللي بيعرفوا عنهم كلهم بتعاطوا، شو يعني ما حيخطر ببالك انه ابني راح يتأثر من هاي الصحبة وحيصير يتعاطى؟ اكيد اكيد. فشو بتعمل؟ بترحل من هذا المكان خوفا على اولادك، لانه ما بدك ابنك يصاحب اولاد زي هيك، فبتروح بترحل من هالمكان لانه انت عندك نظرة تبعد.
خوفا على ولدك. فإذا أنت وضعته في بيئة سيئة ماذا ستقول بعد ذلك؟ إذا ما راقبت أولادك من يصاحبون؟ ماذا تنتظر بعد ذلك؟ في أهل والله ولا عمره كلف خاطره يحكي لابنه صلي، لا يتابعه في أمر الصلاة، بل هو يأخذ بيده إلى الشر، بيأخذ بإيده للحرام، وبحطه في بيئة غلط، وبخليه يشوف أشياء وما كان نعمة القدوة له، يعلم ولده الكذبة وأمور فاسدة وأمور محرمة، ثم بعد ذلك ينتظر منه أن يكون بارا. فاليوم كثير أنا بقول كثير من العقوق بسبب الأهل، لأنهم هم ما ربوا. أنت حطيت ولادك في بيئة سيئة وكنت مهمل في تربية أبنائك، بعدين بتقول هالجيل. المشكلة مش إنه والله موضوع زمن، إنه 2025 غير 1900 مثلا. نكون واقعيين، إيش اللي اختلف ما بين 1800 وما بين 2025؟ شو اللي اختلف يعني؟ اللي اختلف مش الزمن، احنا منلوم الزمن ولا منرجع منقول والله الزمن في اشي بالهوى مثلا اثر في طباع البشر، في اشياء اخرى احنا اهملناها. فاذا احنا منكون على التربية الصحيحة 2025 ولا 1900 ان شاء الله بتطلع بنتيجة عظيمة. ونحن رأينا في هذا الزمان أناسا اهتموا بأبنائهم، علموهم، تعبوا عليهم، ربوهم، وضعوهم في أماكن صح، ووضعوهم في أماكن تلقوا فيه الدين وتمسكوا فيه بالدين وبالصالحين، والنتيجة في هذا الزمن أن أولادهم كانوا على الصلاح وعلى البر، زرعوا فحصدوا بالغالب، عم بحكي هيك. فانت بدك ما تزرع وبدك تحصد، يعني كمان الاهل ولادك هذول، وبدك يعني تكلف خاطرك، يعني تكلف خاطرك تربي وتعلم وتدير بالك عليهم وتهتم فيهم وتتوصى، والا ماذا تنتظر بعد ذلك منهم؟ اسال الله عز وجل ان يرحمنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نحن في زمان كثر فيه الفساد، فلذلك ينبغي أن نضاعف الاهتمام بأمر التربية حتى نكسب أولادنا. وكما قلت لكم ننظر في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم فننتفع بها ونعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو رحمة الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معناه لا يستوون عند الله عز وجل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال بعضهم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل الجاهل قد يتعب نفسه في عمل هو طاعة وقرب إلى الله عز وجل ظانا بنفسه أنه يؤديه على الوجه الصحيح ولكنه في الحقيقة يؤديه على وجه فاسد فلا ينال منه إلا التعب والمشقة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب لذلك لا بد من تعلم علم الدين ولا بد للإنسان قبل أن يشرع في العمل أن يتعلم ما أحل الله وما حرم وعلى من أراد السفر لأداء فريضة الحج والعمرة أن يتعلم أحكامهما الضرورية حتى يضمن أنه يؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل فقد قال بعض العلماء ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج معناه كثير من الناس يقصدون تلك البقاع المقدسة الطاهرة ولكن من يقبل حجهم بالنسبة إلى الذين يذهبون أقل لذلك لا بد من تعلم أحكام الحج والعمرة على من أراد أن يؤدي هذه العبادة العظيمة حتى يؤدي حجا مبرورا يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن محرمات الإحرام عن محرمات الإحرام أي بعد أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة تحرم عليه أشياء تحرم عليه أشياء ثمانية أشياء تكون محرمة عليه وهذه المحرمات كلها من صغائر الذنوب إلا الجماع المفسد للحج وقتل الصيد فهما من الكبائر. ما حرم شيء إلا لحكمة، وما أبيح شيء إلا لحكمة. فلذلك هذه المحرمات حرمت على المحرم بالحج والعمرة لحكم، سواء عقلت الحكمة أم لم تعقلها تسلم لشرع الله عز وجل. هذه المحرمات الثمانية حكمها أنها من صغائر الذنوب إلا الجماع المفسد للحج، سنتكلم عنه إن شاء الله متى يكون مفسدا للحج، وقتل الصيد، هذان من كبائر الذنوب. الأول من هذه المحرمات الثمانية الطيب، التطيب، التعطر، أن يحرم على المحرم بالحج أو العمرة التطيب، سواء كان في ملبوسه أو في بدنه، يعني إن وضع الطيب على البدن أو وضعه على الثوب حرام، حتى لو كان الشخص أخشم، يعني لا يشم رائحة الطيب، لا يجوز له أن يضع الطيب في حال الإحرام على بدنه أو على ثوبه بعد أن يحرم الإنسان. يعني شرح لكم فيما مضى أن القادمين من المدينة إلى المكة يقفون في طريقهم عند آبار علي على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة. هناك هذا يقال له ميقات أهل المدينة، ومن يمر بطريقهم، كل من كان قادما من المدينة أو أهل المدينة متوجها إلى مكة بحج أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. لذلك هناك عند الميقات يخلعون هذه الثياب، وكذلك يلبسون ثياب الإحرام، ومنهم طبعا من يغتسل هناك لأن المكان كبير، ويصلي ركعتي الإحرام، وبعد ذلك يحرم، فيقول مثلا إن كان قاصدا مكة للحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج. من هذه اللحظة صار يسمى محرما. هل هو من هنا كان قاصدا مكة للحج، ولكن بعد لم يبدأ بأركان الحج، أول ركن من أركان الحج الإحرام، حتى يسمى محرما لما يحرم بهذه النية، يقول في قلبه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج، صار محرما من تلك اللحظة من النية، يحرم عليه هذه الأشياء الثمانية. لذلك يا أحبابنا، لو أن شخصا من بلده في أشهر الحج، أشهر الحج شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج في أيام معلومات، هذه هي الأيام المعلومات، شهرين وعشرة أيام، تحرم لما تصل إلى الميقات، من هناك تحرم فتصير في حالة الإحرام، من تلك اللحظة تحرم عليك هذه الأمور الثمانية. الأمر الأول الطيب، فمن تطيب في بدنه أو ثوبه تجب الفدية عليه. هذا إن كان متعمدا عن عمد فعل هذا، وكان قاصدا لذلك، عن قصد، يعني عمد واختيار، ليس عن إكراه، وكان يعلم بحرمة ذلك، يعلم بحرمة ذلك، يعلم أن التطيب في حال الإحرام حرام، يعلم هذه المسألة، إن تطيب وقع في معصية وتجب الفدية عليه. والتطيب يكون بما يقصد لرائحته غالبا، كالمسك والعود والورد ودهنه كذلك، يعني الزيت الذي يحصل يسمى دهن، نحن نسميه مثل الزيت دهن الورد، هذا أيضا يقصد لرائحته. أما ما يقصد للأكل مثل التفاح وإن كانت رائحته زكية هذا لا فدية فيه ولا يحرم. كذلك الأترج، الأترج فاكهة طيبة مباركة، النبي عليه الصلاة والسلام مدحها، هذه رائحتها طيبة، هذه تقصد للأكل، فمن كان يأكلها وإن كان خرج منه رائحة طيبة لا يؤثر، لأن هذا لا يعد تطيبا، إنما هذا يقصد للأكل غالبا. كذلك ما يوضع في الأكل مثل القرنفل، إن وضع القرنفل في الطعام فأكل الإنسان هذا الطعام فشعر بهذه الرائحة ظهرت لا يؤثر، لأن هذا يقصد للأكل، هذا يقصد للأكل. كذلك قد يقصد الشيء للتداوي وإن كان له رائحة طيبة لا يؤثر أيضا، ما كان يستعمل للتداوي. النرجس يقصد لرائحته، والريحان كذلك هذا تجب فيه الفدية. هذه المذكورات التي بيناها تحرم بشرط القصد والاختيار والعلم بالتحريم، سائر محرمات الإحرام ينطبق عليها هذا الأمر، يعني حتى يكون الشخص عاصيا وتجب عليه الفدية يشترط أن يكون قاصدا لهذا الفعل ومختارا غير مكره ويكون عالما بالحكم. ثلاث أشياء: القصد والاختيار والعلم بالتحريم. أما من كان لا يعلم ففعل شيئا من هذه المحرمات ما عليه معصية ولا عليه فدية. ولو استعمل شيئا من الطيب في مخالط له فلم يبق له ريح ولا لون ولا طعم، كأن استعمل في دواء، جاز استعماله وأكله بلا فدية. بعض ما تظهر له رائحة طيبة إن وضع خلط بشيء بقصد أن يستخرج منه دواء أو يعمل منه نوع من الطعام، إن كان استهلك بحيث لا يظهر له أثر لرائحته عند ذلك لا يحرم أكله ولا يحرم استعماله. أما إن كان بقي أثر هذا الريح ولو برش الماء عليه يظهر، يعني يظهر الريح، هذا لا يستعمله، إن استعمله عليه الفدية. أما أكل الزعفران وشربه فلا يعد من التطيب. الزعفران بعضهم يضعه في الطعام، هذا يفرح القلب، إن وضع في الطعام فأكل لا يؤثر، ولكن لا يجوز للمحرم أن يشمه، يعني مثل الورود كمن يشم الورد لا يجوز، ولا يجوز للمحرم أن يشرب ماء الورد وماء الزهر، وإن كان وضع في طعام كما يفعل بعض الناس يضعونه في الطعام فإن لم يستهلك يعني بقيت رائحته ظاهرة لا يجوز أكل ذلك الطعام. ومعنى التطيب أي الطيب الذي يعتبر صالحا للاستعمال، والتطيب أن يلصقه ببدنه أو ملبوسه على العادة في ذلك الطيب. أما إن مس طيبا يابسا كمسك، هذا حجر المسك، كان المسك يابسا يعني جفف فكان يابسا، فمسه فعبق به ريحه مش عين المسك، يعني ليس أنه ظهر على يده، ما ظهر شيء على يده منه، ولكن لأجل أن هذا الحجر الجامد رائحته عبقت ببدن هذا الشخص لا يضر، لا يضر. ليس عليه معصية ولا فدية. نعم. يشترط في هذه الأمور كلها ثلاثة شروط: القصد والاختيار والعلم بالتحريم. أما بعض الناس قد يكون جاهلا بأنه عليه فدية ولكن يعلم أن هذا حرام ففعله، هذا الشخص لا يعذر إنما عليه فدية. يعني إن كان جاهلا بأمر الفدية لا يعذر لأنه يعلم أن هذا محرم. هل هو إن كان في الأصل، كان في الأصل قصر في التعلم، في تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه، حرم عليه من هذا الباب. ولكن هذه المسألة قال العلماء إنما تحرم بهذه الشروط الثلاثة. هو إن كان قاصدا كما بينا في البداية مكة لأداء فريضة الحج وجب عليه أن يتعلم المسائل الضرورية، ولكن يوجد بعض الأشياء قد تخفى على بعض الناس، فإن كان وقع في شيء منها وكانت هي مما يعتبر محرما في من محرمات الإحرام وهو من جهله ما عرف، هذا يقال عنه في هذه المسألة ليس عليه معصية وليس عليه فدية. بينا أن هذه من الصغائر إلا ما ذكرنا في أمر الجماع وأمر قتل الصيد. من وقع في كبيرة من الكبائر المتفق عليها أثناء إحرامه حجه لا يعود مبرورا، أما لو وقع في صغيرة حجه يبقى مبرورا. فإذا كيف يكون التطيب؟ التطيب مثلا الذي

وإما أن يمس به بدنه أو يمس به ثيابه. Okay, so we're talking about the prohibitions of al-ihram. From the moment you intend in your heart to start the acts of Hajj or Umrah, for instance, 8 matters will be prohibited upon this person. Most of them are considered as minor sins, except for the intercourse that invalidates one's Hajj, and we're going to discuss this, and hunting during the state of Ihram. These are considered among the major sins, and we are going to discuss these issues as well. The first thing among the prohibitions of Al-Ihram is for one to wear any type of perfume. And whether you put it on your clothes or you put it on your body, that's haram in both cases. Now, anything that is considered as perfume, you are not allowed to use it. But some fruits, you eat them and they produce nice scent, for instance, such as eating apples. If you eat apple, for instance, like a nice fragrance would come out of your mouth. That doesn't affect the one. Why? Because usually apples are intended to be eaten, not they are not used as perfume. Also, other types of fruits that you eat them and they give produce nice scent. One is not forbidden to eat them. But if you bring any type of perfume and you put it in food as ma' al-ward, that's the oil produced from flowers. And if you put it in the food and you eat it and you can still detect the smell inside this food, you are not allowed to do this. Now, the one who commits any of these prohibitions while knowing this is haram in our religion, intending to do this, it didn't happen accidentally, and he wasn't threatened to do this, then he commits a sin and he has to pay an expiation. And inshallah, we're going to discuss what this expiation is. فَإِذَنْ لَا فِدْيَا عَلَى الْمُتَطَيِّبَ النَّاسِ يَمَنْ كَانَ نَسِيَا أَنَّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مِنْ عَادَتِهِ يَسْتَيْقُظُ فِي الصَّبَاحِ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فَيَضَعُ الطِّيبَ عَلَى بَدَنِهِ. نَسِيَا لما استيقظ وهو في حالة الإحرام أنه في حال الإحرام نسيا فغسل وجهه وتطيب، هذا لا فدية عليه. كذلك المكره على التطيب هذا لا فدية عليه، أو الجاهل بكون ذلك الشيء طيبا أم لا، هذا يعتبر عذرا له. يعني لو شخص ظن شيئا في وعاء ظنه ماء فأخذ منه شيء فإذا به مطيب، هو ما كان يعلم أنه مطيب، هذا أيضا لا فدية عليه. أما الذي يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم أنه تجب عليه الفدية، هذا الشخص لا يعذر في هذه المسألة. يعني يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم بوجوب الفدية. بعض الناس قد يقترب من الكعبة اقترابا كبيرا فيمس جدار الكعبة أو يمس ستار الكعبة أو يمس الحجر الأسود. أحيانا هناك يطيبون الحجر الأسود، يطيبون الكعبة. إن مس جدار الكعبة أو مس الحجر الأسود وهو لا يعلم أنه مطيب، هذا ما عليه شيء أيضا. أما إن كان يعلم أنه مطيب لا يمس. إن كان يعلم أن الكعبة مطيبة، مثل هو يعمل طواف القدوم الحاج، يعني شرح لكم فيما مضى، مجرد ما دخل بنية الحاج وصل، هذا الحج غير العمرة، الحج يصل إلى مكة بيعمل طواف القدوم، أما المعتمر بيعمل طواف العمرة. فمن دخل وهو يعمل طواف القدوم أو طواف العمرة مثلا، وكان هذا الشخص مر حول الكعبة وهو يعلم أنها مطيبة الآن، ليس له أن يمسها، لأنه إن مس الكعبة في هذه الحالة يكون يعتبر أنه تطيب في حال الإحرام، يعتبر أنه تطيب في حال الإحرام. So the one who knows that this is type of perfume and he uses this type on his body or clothes while knowing this is perfume commits a sin, and also he has to pay an

expiation. But if he doesn't know that this substance is perfume, he thought it's water, and he touched it by his hand, then he realized that it is perfume. This person doesn't have to pay any expiation. Also, if a person forgot that he was in the state of ihram, he woke up in the morning as his normal habit, washed his face and put perfume on his body, then he remembered that he is in the state of ihram. This person doesn't have to pay an expiation. الذي أتى على بدنه من غير عمد ما عليه به شيء ولكن هو لا يتعمد أن يضعه على بدنه لأننا سنذكر الآن بعض الناس وهذا طبعا من سنن الإحرام من سنن الإحرام التطيب للإحرام نحن عم نحكي أنه هلأ التطيب بعد الإحرام حرام التطيب للإحرام سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله وهذا سنة لذلك بعض الناس لما يصلون أو عندما يصلون إلى آبار علي يغتسلون ويلبسون ثياب الإحرام ويتطيبون هذا سنة على لوح الطيب على بدنه لا بأس ثم يصلي هلا إن أصاب الطيب ثيابه ثياب الإحرام مثل هذه المنشفة اللي بيكون لابسها الحاج بيكون لابس قطعتين المنشفة اللي من فوق أصابها الطيب يجوز له أن يبقيها على بدنه ولكن في حال نزعها بعد أن أحرم حرم عليه أن يردها على بدنه هون بدكم تنتبهوا يعني قد تطيب أنت وتكثر من استعمال الطيب فلما بتحط أنت المنشفة عليك انتقل الطيب الذي على بدنك لها المنشفة معناه التطيب سنة ثم أحرمت هون أنت ما بعد الإحرام ما تطيبت هذه المنشفة اللي أنت لابسها واللي عليها طيب يجوز لك أن تبقيها على بدنك ولكن في حال نزعتها حرم عليك أن تردها على بدنك هذه مسألة كمان اتنبهونا كذلك بعضهم بيستعمل بسموه بالعامية دواء الغسيل يعني نوع من منظف بيغسل ثيابه بس بيكون هذا يعني معطر بيكون معطر فبينغسلوا الثياب بيطلعوا الثياب لهم رائحة معطرة ما في يلبسون ما هو في حال الإحرام أنا ما عم بحكي عن لأنه الرجل يعني في حال الإحرام بيلبس تعفوا إن ثياب الإحرام ما عم نحكي على البنطلون هلا حنيجي نحكي عنه أو القميص يعني مسميه العباية ما بيجوز له أن يلبسه في حال الإحرام بس عم نحكي مثل ما نشفي غسلة بس غسلة بشو ب يعني معالج منظف شو اسمه معطر فصار لها رائحة عطر ما في يلبسها ما في يحطها على بدنه هلا شو بيعمل بحطها بينشرها إذا بده أو بيغسلها بالمي وبرجع بحطها بتركها حتى تذهب الشمس رائحتها بالمرة عند ذلك يجوز له أن يضعها على بدنه كمان إذا في شيء سموه له معطر ما في يستعمله لأنه في بعض الأشياء توضع ويقصد بها الرائحة مثل الشامبو نفس الشيء مثل الصابون الصابون المطيب كذلك ليس له أن يستعمله While in the state of ihram, you are not allowed to use the soap that has scent and fragrance. You can't use it. Also, shampoo that has nice smell and scent, you can't use it. Also, if in a case, for instance, that you washed your clothes using detergent that has a nice scent, then you can't put it back on your body until the scent disappears completely from that piece of garment. You can't put it back on your body until the smell disappears completely. So we're talking about after being in the state of ihram. But before you make the intention to become in the state of ihram, it is sunnah for one. It is rewardable for one to wear perfume. Because Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said, I used to put perfume for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for his ihram and for the non-state of ihram.
That means in before being in the set of ihram, she used to put perfume for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the misk, the musk, was the one that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wear in most of the times. And in normal days, he used also to use the mask, al-misk. كذلك من محرمات الإحرام دهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين. هذا الثاني من محرمات الإحرام، دهن شعر الرأس، من كان عنده شعر على رأسه، تعرف مثل زيت الزيتون، زيت الزيتون يقوي الشعر، ولكن لما تكون في حال الإحرام ما بتحط الزيت على رأسك، أو ما يسمى دهنا ولو كان غير مطيب. نحن ما عم نحكي إلا عن الطيب، نحكي مجرد أنه دهن أو هذا الزيت. قد يستعمل البعض شيء نوع من السمن أو نوع من الزبدة أو شحم أو شمع عسل ذائبين، يعني بذوب الشحم وشمع العسل، بعد ذلك يدهن به في رأسه ولحيته. في حال الإحرام لا يجوز له أن يفعل ذلك. هلأ إن اضطر، نحن عم تحكي على العطر، هلأ أنت ترجعت على مسألة العطر، أصدق أنه إذا كان دواء دخله الطيب، دواء دخله الطيب واضطر الإنسان لاستعماله لأنه كان عنده حاجة، هو مريض بده إياه للتداوي، يجوز له أن يستعمله ويفدي، يعني ما بكون عليه معصية ولكن يدفع فدية إن اضطر لهذا. نحن هلا عم نحكي عن دهن الرأس واللحية بالزيت أو بنوع من الشحم أو شمع العسل كما هو عادة الكثيرين، أو اللحية عم نحكي للرجل في حال الإحرام ليس لهم. أما أن يدهن شعر جسده بالزيت مثلا أو أن يأكل الزيت، هذا ليس حراما، هذا ليس حراما. قال العلماء أيضا من كان أصلع، يعني ليس على رأسه شعر بالمرة، فدهن رأسه بالزيت يجوز، دهن رأسه بالزيت يجوز. The second thing among the prohibitions of al-ihram is for one to use oil, like olive oil for instance, in his head, on his hair, or on his beard. The one who is in the state of ihram is not allowed to use oil or anything like extracted from, like even some of them from the honey. They extract it from the honey, they make it as oil, and they put it, they use it for the hair. It strengthens the hair. While in the state of ihram, one is not allowed to use it. Also for his beard, he's not allowed to. That's for the head and for the beard. But for the body, he can put oil on his body, as long as it's not, it doesn't have perfume in it. It doesn't have perfume in it. And someone asked, if a person was in a need for using a type of medicine that has scent in it, what does he do in this case? Because he has an excuse to use it, he is allowed to, so he's not sinful, but he has to pay an expiation. The one who is baldy, he doesn't have hair on his head, is not prohibited to put oil on his head. الثالث من محرمات الإحرام إزالة ظفر وشعر. هذا الثالث من محرمات الإحرام، يعني قص أو تقليم الأظافر نسميه. تقليم الأظافر في حال الإحرام هذا أيضا لا يجوز، يعني سواء للرجل أو المرأة، ما بيشيلوا الأظافر في حال الإحرام. قال العلماء أما لو أزال الظفر بكامله، شيله كله من منبته، قالوا هذا الإنسان ليس عليه فدية، ولكن إن كان يؤذي نفسه بهذا لا يجوز، حرام. هلا قد يسأل البعض، يعني أنه أحيانا ينكسر الظفر، ينكسر يعني عن غير عمد، فبقي جزء منه معلق، هل يجوز له، يعني إن كان يتأذى من هذا الجزء الذي بقي، هل يجوز له أن يزيله؟ نعم يجوز، ولا فدية عليه،
يجوز ولا فدية عليه. كذلك أحيانا قد يحصل أن بعض شعر الجفن يدخل إلى العين فيتأذى منه الشخص هذا الذي يدخل إلى العين، فهنا إن أزال هذه الشعرة التي تسبب له ضررا يجوز ولا فدية عليه. The third prohibition among the prohibitions of إحرام is for one to clip his fingernails and to pull out his hair, whether from his body or from his head or from his beard. One is not allowed to do this. هذه الحرمة أو الفدية، تكلم عن الفدية، تجب على من تيقن أنه انتتف هذه الشعرة بفعله، ليس الشاك. يعني يمكن إنسان مثلا اغتسل قبل دخول مكة وهو محرم، عم بنشف جسده قام اطلع عليه هو في على المنش في شعر. هل إن كان متيقن أنه انتتف هذا الشعر من بدنه بفعله، هو عم بنشف منيح، انتتف هذا الشعر بفعله، هذا تجب عليه الفدية. أما إن وجد على جسده شعر فشك هل هو انتتف بفعله أم هو انتتف بغير فعله، فهذا لا تجب عليه الفدية. فالفدية تجب على المتيقن أنه فعل هذا بفعله. مثل إنسان كمان أحيانا بيكون عم بمشط، لنقول وهو في حال الإحرام كان يمشط شعره، فلقى في شعر على المشط فشك أنه هل هو الشعر هلأ انتتف هو عم بمشط ولا من قبل كان، أو هو كان مأبوع وطلع على المشط هلأ، شك، هذا لا تجب عليه الفدية. يوجد في يعني متوفر لمن أراد الذهاب لأداء فريضة الحج والعمرة في المدينة، يعني قبل أن يذهب إلى مكة، يوجد صابون غير مطيب، يوجد شامبو غير مطيب، يوجد منظف للغسيل غير مطيب، في هدول موجودين متوفرين، فاللي بيوصل على المدينة بيقدر يأخذ معه هدول إذا بحال هو لأنه في حال الإحرام أحب أن يستعمل شيئا من هذا، صابون وشامبو وكذلك منظف للغسيل غير مطيب يوجد. كذلك من محرمات الإحرام جماع ومقدماته، من محرمات الإحرام الجماع. الشخص إن كان محرما ولو كانت زوجته غير محرمة، لنفترض هو من سكان مكة، زوجته ما أحرمت، لا تريد أداء الحج هذه السنة، ما أحرمت، هو أحرم، لا يجوز له أن يجامع امرأته في حال الإحرام. كذلك لو كان هو حلالا، بسموه حلال يعني منه محرم، بس مشان تعرفوا هالكلمة بسموه محرم وحلال، محرم يعني أحرم بالحج أو العمرة، حلال يعني غير محرم منه في حال الإحرام. الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج. التحلل الأول والثاني حنشرح لكم إياه بس مشان نرجع نعيده ونذكركم فيه، بفعل اثنين من ثلاثة عنكم، الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، طواف الفرض. وهي دول الثلاثة سبحان الله وقتهم أمت ببلش بعد منتصف ليلة العيد، ثلاثة بعد منتصف ليلة العيد، طواف الإفاضة يعني طواف الفرض، الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة. لما بيعمل إنسان اثنين من ثلاثة بينقال عنه تحلل التحلل الأول بدون تحديد أي اثنين من ثلاثة، أي اثنين بيعملوا من ثلاثة بينقال عنه تحلل التحلل الأول. يعني تصور أنت مثلا لو رحت على الميناء لترمي جمرة العقبة، انطرت لمنتصف الليل، صار منتصف الليل ورميت سبع حصيات في جمرة العقبة وقصرت أو حلقت، في كون تشلح ثياب الإحرام، تلبس ثيابك العادية وتنزل على مكة تطوف أنت لابس عباية، لأنه هون ما عدت، لأنه حل لك، هلأ حنحكي،
حل لك الأشياء اللي كانت محرمة عليك إلا فيما يتعلق بأمور النساء، هلا حنتكلم عنه. فبس تتحلل التحلل الأول، هذه المحرمات كلها اللي عم نذكرها بتصير حلال على الإنسان، على من تحلل التحلل الأول، إلا ما يتعلق بأمور النساء. فإذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، الحج ليس على التراخي، الحج ليس على التراخي. لذلك قالوا لو أحرمت المرأة بعد الاستطاعة، بعد الاستطاعة أحرمت وزوجها لم يكن محرما، لا يجوز له أن يجامعها، وهي تمنعه من ذلك لأنها في حال الإحرام الفرض، هذا في حال الإحرام الفرض، لأن الحج عنده ليس على التراخي. على بعض العلماء قالوا الحج على التراخي، وقالوا المرأة لا تحرم إلا بإذن زوجها، لو كانت تريد أن تحرم الفرض تستأذنه. لماذا؟ لأنه عندهم الحج على التراخي، يعني ما حجت السنة بتحج السنة اللي بعدها، ما حجت السنة اللي بعدها بتحج اللي بعدها، وهكذا الحج عندهم على التراخي. يعني حتى قالوا إذا أحرمت بدون إذنه تكون عاصية، تستأذنه إذا أرادت الحج. قبل التحلل الأول يفسد حجه إن جامع، هذا الذي فصلناه. بعد التحلل الأول كل ما كان من محرمات الإحرام صار حلالا له، إلا فيما يتعلق بمسائل النساء. يعني الجماع يبقى محرما. هلأ مقدمات الجماع التي ذكرها العلماء، جماع ومقدماته، يقصدون بذلك مثل القبلة والنظر واللمس والمعانقة بشهوة، يعني ولو بحائل، هذه محرمة على المحرم ويأثم وعليه دم، يعني عليه ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين. الصاع مقدار أربعة أمداد، ثلاث آصع بيطلع 12 مد، لستة مساكين ذا شي بيطلع يعني لكل إنسان مدين، يعني بيعطي مدين لكل فقير، أو يصوم ثلاثة أيام ولو أن هذا الشخص يعني ما خرج منه المني. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. We say la ilaha illallah 3 times. A Twin FM sponsor. فضل يا جار اشرب شاي صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟ هيدا شاي أحمد المشهور عالميا، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر. شاي أحمد نص كيلو أو أكياس. الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ميريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938. A 2 FM sponsor.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي
2: 9750-7938.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله الذي رفع السماء مزينة بزينة النجوم، وثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. علم الأشياء كلها وإن تعدد المعلوم، وقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم، واطلع على بواطن الأسرار وخفايا المكتوم. جل أن تحيط به الأفكار أو أن تتخيله الوهوم، وقضى ما يكون فقضاؤه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم. أما بعد، الحديث 47. قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو معاذ بن أنس الجهني، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، وسكن مصر، وكنيته هو أبو سهل بن معاذ، الذي روى عنه العديد من الشاميين والمصريين. روى عنه ابنه سهل، له نسخة كبيرة عند ابنه سهل أورد منها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والأئمة بعدهم في كتبهم. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حديثا. هذا الحديث يرويه معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا، كظم يعني تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه. والغيظ يا أحبابنا تغير الإنسان عند احتداده، وظاهر عموم التنكير غيظا حصول الثواب على كظم الغيظ مع القدرة على إنفاذه وإن قل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهو قادر على أن ينفذه، أن يقضي ويعمل بما يدعوه إليه من ضرب المغتاظ منه أو قتله أو نحوه لسطوته على المغتاظ منه، إما بملك أو نحوه، وهذا قيد في حصول ثواب كظم الغيظ المذكور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دعاه الله، أي دعته ملائكة الله بأمر من الله عز وجل. أحيانا يا أحبابنا ترد ألفاظ فيها أن الله تعالى نادى فلانا أو دعا فلانا، ويكون المراد أن ملكا من ملائكة الله ينادي بأمر الله عز وجل، وليس المراد أن الله يتكلم بحرف وصوت وينادي يوم القيامة كما ينادي بعضنا بعضا. لا، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكننا أهل السنة والجماعة نقول: الله تعالى موصوف بصفة الكلام، يجب أن نعتقد أن الله له صفة الكلام، وبما أنها صفة لله تعالى فهي ليست كصفات المخلوقين يا أحبابنا، وليست كما يخطر للبشر، فكلام ربنا واحد غير متعدد،
أما كلامنا متعدد، كلام الله ليس ككلامنا، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بانسلال هواء ولا باصطكاك أجرام. نحن كلامنا بحرف وصوت ولغة، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كذلك كلامنا يا أحبابنا يكون بانسلال هواء وتحرك الأجرام، فيكون هذا الكلام مخلوقا. أما كلام الله ليس له بداية، ليس له نهاية، لأنه صفة لله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي شذوذ، وسط بين شذوذ المشبهة وشذوذ المعطلة. المشبهة المجسمة قالت الله متكلم بكلام هو حروف، الله قالوا الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعددة، قالوا يحدث في ذاته ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع والعياذ بالله تعالى، وهذا تشبيه لله بخلقه وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما المعتزلة ماذا قالت؟ قالت الله لا يوصف بصفة الكلام، نفوا عن الله صفة الكلام، قالوا إنما كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها في غيره، قالوا كاللوح أو جبريل أو الرسول، قالوا وهو حادث أي مخلوق، وهذا أيضا كفر وضلال وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما أهل السنة نصرهم الله تعالى وفقهم الله للصواب، أثبتوا الصفة أي أن الله له صفة الكلام، ولكن من غير تشبيه، ما قالوا بالتعطيل مثل المعتزلة، ولا قالوا بالتشبيه مثل المجسمة، بل قالوا إن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. لماذا يا أحبابنا؟ قالوا لأنه لو كان حرفا أو صوتا أو لغة لكان ككلام المخلوقين. لما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بحرف الباء ثم انتهينا منه، وبدأنا بحرف السين، وهكذا كلامنا حروف وأصوات ومتقطعة له نهاية كلامنا، إذا سكتنا انقطع وانتهى. لا يجوز أن يكون كلام الله ككلامنا، كلام الله يستحيل أن يكون هكذا. هذا ما كان عليه السلف الصالح، فقد صرح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وهو من أساطين علماء السلف، فقد ولد سنة 80 للهجرة، قال في كتابه الفقه الأكبر ويتكلم عن الله لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات لسان أسنان من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فإذا يا أحبابنا كلام الله الذي هو صفة له ليس مخلوقا، والذي يقول إن كلام الله ويعني صفة الكلام لله تعالى مخلوقة، هذا كذب القرآن وخرج من الإسلام، وعليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لأنه جعل الحدوث يطرأ على الله. فالذي يا أحبابنا تكون له صفة مخلوقة ذاته مخلوق، الله ليس كذلك، الله صفاته أزلية وذاته أزلي. لكن يا أحبابنا قد يسأل سائل، طيب القرآن الذي نقرأه وهو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، إله بداية وإله نهاية، وهو حروف ويقرأ بصوت وهو باللغة العربية، ماذا نقول عنه؟ هذا سؤال يسأله البعض في مثل هذه الأمور. فالجواب، القرآن يا أحبابنا بمعنى اللفظ المنزل اللي بين أيدينا، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، الذي نقرأه بألسنتنا، الذي نحفظه في صدورنا، هذا حروف، هذا متقطع نقرأه بصوت، فإذا هو مخلوق. فكيف نوفق بين هذا الأمر وبين كلام الله الذي هو صفته الذي ليس مخلوقا؟ أهل السنة والجماعة نصرهم الله قالوا للتوفيق بين هذه بين هذا وهذا، قالوا كلام الله يطلق ويراد به معنيان، الأول يطلق ويراد به صفة الكلام لله تعالى، فإذا أردنا بكلام الله الصفة التي لله فهذه الصفة كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة
ولا متقطع، ليس له بداية، ليس له نهاية، ليس بانسلال هواء، ليس باصطكاك أجرام. أما إذا أردنا بقولنا كلام الله الثاني، يعني اللفظ المنزل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بين الدفتي المصحف، هذا حروف، هذا نقرأه بصوت، هذا لغة عربية، هذا اللفظ يا أحبابنا ليس عين كلام الله الذاتي، ليس معناه أن الله قرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الشيخ على تلميذه، لا يجوز اعتقاد هذا. إنما نقول عن هذا اللفظ المنزل أنه كلام الله لأنه يدل على الكلام الأزلي الأبدي، يعني عبارات عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لكن ليس هو عين صفة الكلام لله، لأن الله تعالى لا يجوز أن تكون صفة الكلام التي له منتقلة عنه إلى غيره، هذا لا يعتقده المسلمون. ولذلك مما استدل به أهل الحق على أن كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا آيات، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية في سورة الأنعام، قال أهل السنة: لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت كخلقه لجاز عليه كل صفات الخلق من الحركة والسكون وغير ذلك، وهذا محال. فلذلك وجب أن يكون كلام الله غير حرف وصوت ولغة، ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. وذلك لأن الله يكلم كل إنسان يوم القيامة، يعني يحاسب الناس، الإنس والجن حتى، فيسمعه كلامه ويحاسب من يحاسبه منهم، فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وعن أقواله وعن اعتقاداته، والله ينتهي من حسابهم في لحظة، في وقت قصير من موقف من مواقف القيامة. يوم القيامة يا أحبابنا كله 50,000 سنة، فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بالحرف والصوت ما كان الله ينتهي من حسابهم في 100,000 سنة، لأن الخلق كثير، يأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1,000، وبعض الجن يعيشون آلافا من السنين. فلو كان حساب الخلق بالحرف والصوت لكان إبليس يا أحبابنا وحده يأخذ حسابه وقتا كثيرا، لأن إبليس يجوز أن يكون عاش 100,000 سنة وأكثر ولا يموت إلا يوم النفخة. وكذلك حساب العباد ليس على القول يا أحبابنا فقط، بل على القول والفعل والاعتقاد. وكذلك الإنس منهم من عاش 2,000 سنة، ومنهم من عاش 1,000 وزيادة، ومنهم من عاش 100 من السنين. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت لاستغرق حسابهم زمانا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين كما ذكر في القرآن، بل لكان أبطأ الحاسبين، والربنا يقول: وهو أسرع الحاسبين. إذن كلامه، حسابه لخلقه للإنس والجن، يسمعهم كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. ثم الحروف يا أحبابنا تتعاقب، مهما كانت سريعة تأخذ شيئا من الوقت، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بصفات المخلوقين. لذلك يا أحبابنا ينبغي على المسلم أن يعتقد في خالقه أن له صفة الكلام، وأن صفة الكلام لا تشبه كلام المخلوقين، وأن الله متكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين حرف وصوت، أما كلام ربنا الذي هو صفة له ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس له ابتداء، لا يطرأ عليه سكوت، لا يطرأ عليه تقطع. هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة كل الأنبياء وكل المسلمين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: على رؤوس الخلائق، أي دعاه الله على رؤوس الخلائق، أي أمام الخلائق، تنويها بفضله وعلو مرتبته يوم القيامة،
أي اليوم الذي يدان به العباد ويحاسبون. القيامة كما قلنا 50,000 سنة، أولها من خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. القيامة يا أحبابنا فيها 50 موقفا، كل موقف 1,000 سنة، يكون المجموع 50,000 سنة. هذا اليوم يخفف على العبد التقي حتى يكون عليه كالصلاة المؤداة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يحس بالضيق. مقدار الوقت الذي كان يأخذه في الدنيا لأداء الصلاة المفروضة، هكذا يحس يوم القيامة بأنه يعني وقت يمر عليه مسرعا جدا، لأنه اتقى الله عز وجل، ولأنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات. أحيانا يا أحبابنا كذلك الآخرة تطلق على هذا الذي ذكرناه وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. أما يوم القيامة هو مدة مخصوصة من الزمن، 50,000 سنة بسنيننا هذه، كما قلنا تخفف على المؤمن حتى تكون كالصلاة المفروضة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يشعر بضيق ولا بضجر ولا بملل. مع أنه يوم القيامة يا أحبابنا حر الشمس يكون أضعافا مضاعفة على حرها في الدنيا، يعني الشمس تكون فوق رؤوس العباد قدر ميل، يعني نصف ساعة مشي، لكن المؤمن الكامل لا يقاسي منه شيئا، الله يجعله في ظل العرش. فكل من أكرمهم الله تعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من يبعث إلى الجنة ويبعث من يبعث إلى النار. وجاء في ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار عقبة بيده فألجم فاه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه. ولكن يا أحبابنا، الله تعالى لا يسلط حر الشمس يوم القيامة على الأتقياء والأولياء والأنبياء حين تدنو الشمس من رؤوس الناس. اليوم مركز الشمس بعيد من رؤوسنا، بيننا وبينها مسافة بعيدة جدا، أما في ذلك اليوم فإنها تقترب، فيعرق هذا وهذا من شدة الحر، ولا سيما الكفار، وبعض المسلمين من أهل الكبائر يصير لهم عرق شديد، لكن لا يصيب عرق هذا إلى الذي يليه ولا عرق هذا إلى هذا الذي يليه، إنما كل على حسب عمله، عرق هذا حوله يتكوم. ولا يموتون يا أحبابنا مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه، فبعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم. أما الكفار فبعضهم عرقهم يغرقون فيه، يرتفع ويعلو فيعمهم ويغمرهم. ويوجد يا أحبابنا مؤمنون دون الأولياء يحصل لهم يوم القيامة وقاية من حر الشمس. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يسهلون على الناس ويقرضونهم، يكون لهم ديون على المسلمين فلا يشددون عليهم. وهذا يا أحبابنا نحتاج أن ننشره اليوم بين الناس، بسبب الضائقة المالية التي أصابت كثير من الناس بسبب هذا المرض، فيحتاج المسلم أن يعين أخاه المسلم وأن يصبر عليه وأن يعوضه المال إذا احتاج. كثير من الناس اليوم لا يجد طعاما، بعض الناس لا يجد ما يأكله، ينبغي على المسلم أن يتفقد أخاه المسلم، وإن كان أقرضه مال في الماضي يسامحه أو يسهل له،
إما أنهم يسامحونهم أو لا يشددون عليهم في المطالبة بل يوسعون في الأجل. ماذا يقولون لهم؟ إحنا لنا عليكم ديون، لما يتيسر لكم تعطوننا، ما تهكلوا هم الآن. وأحيانا قد يسامحهم فيقولوا له سامحتك لوجه الله. انظروا إلى ثواب هؤلاء يا أحبابنا، ثواب هؤلاء يوم القيامة أن يظلهم الله تعالى بظل العرش فلا يصيبهم أذى الشمس. من منا لا يحب أن يكون من هؤلاء؟ هذه مثوبة عظيمة، هنيئا لمن يفوز بها، هنيئا لمن يسامح مسلما له عليه دين بسبب الضيق الذي فيه أخوه المسلم. وكذلك الذين يتحابون في الله، الرجل أحب أخاه في الله، المرأة أحبت أختها في الله، أي ليس للمال يتحابون، ولا لأجل القرابة ولا لتآلف الشكل، إنما لأن هذا مؤمن يحب الله ورسوله وهذا مؤمن يحب الله ورسوله، يتآلفان ويتحابان ثم يتصافان المحبة، فلا يعامل بعضهم بعضا بالغش والخيانة والمكر. فالذي يحب لنفسه من الخير يحبه لأخيه، وذاك مثل ذلك. هؤلاء يا أحبابنا أيضا لهم منابر من نور يوم القيامة لا يصيبهم أذى حر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخيره، أي يقال له اختر ما تشاء وتحب من الحور العين. والحور بضم الحاء جمع الحوراء، والحوراء هي التي اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها، وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها. والعين بكسر العين وسكون الياء جمع عيناء، وهو الواسعات العين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في وصف الحور العين، قال: خلقت الحوراء من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى صدرها من المسك الأظفر، ومن صدرها إلى عنقها من العنبر الأشهب، وعنقها من الكافور الأبيض، تلبس 70,000 حلة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلت يتلألأ وجهها ساطعا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا. هذا الحديث يا أحبابنا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث يبين شيئا من أجر كتم الغيظ وترك الغضب المذموم، ويبين أهمية الحلم. فالشيطان يكمن للإنسان حين الغضب ليجره إلى الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دواء مانع من الغضب وإلى دواء رافع للغضب. الدواء المانع للغضب أن تتذكر إذا تحركت نفسك بسبب أذية إنسان لك، أن تتذكر أن للغضب آثارا مهلكة، أنه إن غضبت قد تقع في الشرور والمفاسد. إذا تذكرت هذا قد يمنعك هذا التذكر من عدم الانسياق إلى الغضب. وهناك دواء رافع، دواء يرفع عنك ويدفع عنك آثار الغضب إن غضبت. أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كنت قائما وغضبت فاقعد، هذا يخفف عنك من آثار الغضب. لأن الإنسان يا أحبابنا إذا كان في حال قيام وغضب قد يضرب، قد يبطش الذي أغضبه، فهو أبعد في حال قعوده من الآثار المترتبة على الغضب. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الغضبان القائم أن يقعد، وإن كان قاعدا فغضب فليضطجع، يعني يستلقي على جنبه أو على ظهره. هذه أدوية رافعة للآثار التي تترتب على الغضب. وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقصد الإنسان إذا غضب الوضوء، إذا غضب يتوضأ، لأن الوضوء يبرد هذا الثوران والغليان في بدنه، لأن الغضب هو في الحقيقة ثوران الدم وغليانه في القلب. فلذلك يحمر الوجه
ولذلك تنتفخ الأوداج، تمتلئ هذه العروق دائما لما يغضب الشخص، هذه العروق دائما تمتلئ بالدم، والوضوء يبرد هذا الغليان. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. هذه الأدوية يا أحبابنا دافعة ومانعة ورافعة للشرور التي تترتب على الغضب. وقد سب رجل الشعبي وهو من أئمة المسلمين، هذا من علماء التابعين الذين درسوا العلم عند الصحابة، سبه رجل، فالشعبي رضي الله عنه سمع هذه المسبة، وأن هذا الرجل كان يبالغ في سب الشعبي، إلا أن الشعبي رضي الله عنه التفت إلى هذا الذي سبه وقال: إن كنت كاذبا في سبك لي واتهامك لي بهذه الأمور التي فيها قدح وذم لي، إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا يعني فيما اتهمتني وذممتني به فغفر الله لي، ومضى في سبيله لم يرد عليه بكلمة فيها إذاء، لم يقابلهم بالسب كما سبه بل وعظه بهذه الكلمات. كذلك يا أحبابنا حصل أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا الملقب بزين العابدين الإمام السجاد، هو حفيد سيدنا علي رضي الله عنه، كانت له جارية، هذه الجارية تمسك إبريق الماء، مرت من جنبه فوقع الإبريق على وجهه وانكسر فشدخ له وجهه وسال من وجهه الدم. فبسرعة ماذا قالت هذه الجارية: يا سيدي إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ معناه الذين يدفعون غيظهم بكظمه، يعني يستره في القلب بحيث لا ينساق هذا الإنسان إلى أفعال قبيحة بسبب الغضب. والكاظمين الغيظ. فقال علي بن الحسين: كظمت غيظي. ثم تابعت هذه الجارية فقالت: وإن الله تعالى يقول: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك، معناه لا أعاقبك على ما فعلت. ثم تابعت فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة. وليس هذا فقط يا أحبابنا، بل أعطاها صرة فيها 100 دينار من ذهب. هذا لماذا فعل ذلك؟ لأنه يريد أن ينفذ ما جاء في الحديث الذي ذكرناه، يريد أن يكظم غيظه وهو قادر أن ينفذه حتى ينال هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أعطاها مالا كثيرا حتى يدخل في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الخلق الحسن، هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ذرية سيدنا رسول الله سيدنا أحمد الرفاعي الذي هو من أئمة أهل السنة والجماعة، بلغ درجة عالية في العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان من الأولياء، كان من الصالحين، له آلاف من المريدين، وله طريقة كذلك عالية، هذه الطريقة هي أفضل الطرق، تسمى الطريقة الرفاعية. هذا السيد الكبير شهر بالحلم فيما بين الناس، عرف الناس أنه لا يساق إلى الغضب مهما شدد عليه وضيق عليه في الكلام، لو سب لا ينساق إلى الغضب ولا ينتقم ممن سبه. فيهودي عرف ذلك، أراد أن يختبر هل هذا فيه هذه الصفة التي شهر بها بين المسلمين. فلقيه ذات مرة في الطريق فقال له: يا سيد، استوقفه، قال له: يا سيد، أنت أفضل أم هذا الكلب الأجرب؟ كان معه كلب أجرب هذا اليهودي. هذه كلمة حقيقة تحرك، تهز المشاعر، يعني تحرك القلب. فماذا كان جواب سيدنا أحمد رضي الله عنه؟ لا ضربه ولا قال لمريديه انتقموا لي منه، بل قال له بحلم وهدوء: إن جوت على الصراط يوم القيامة فأنا أفضل. هذا اليهودي عرف أنه لا يستطيع أن يستفزه بمثل هذا الكلام، بل بقي الإمام أحمد على صفته وعلى حلمه، فكان سبب في أن يسلم هذا اليهودي. قال في نفسه: دين هذا الرجل دين حسن، دين صحيح،
لأنه يربي في نفس أتباعه التزام الدين، ويربي في نفوسهم الأخلاق الحسنة، وألا ينساق الشخص إلى غضب مهلك. فأسلم هذا اليهودي ونطق بالشهادتين. وقد روي يا أحبابنا عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان هذا من الصالحين، وأبوه رضي الله عنه من الصالحين. هذا مع فضل سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا عبد الملك كان من الأكابر، من الصالحين، من الأتقياء، كان يقول هذه العبارة: يا ليتنا نسمعها، يا ليتنا نطبقها. يعني أقول هذا لنفسي ولمن يسمعني. كان يقول: ماذا ينفعني سعة جوفي إذا لم أستطع أن أزدرد غضبي، إذا لم أقدر أن أبلع غضبي، لأي شيء سعة الجوف التي عندي؟ يعني عندي سعة هذا الجوف، فينبغي أن أبلع غضبي، وإلا لأي شيء هو؟ هذه عبارة مهمة منه، يبين فيها رضي الله عنه أهمية ألا ينساق الشخص وراء الغضب إذا غضب. وروي عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وهذا كان إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت. ومع ذلك رضي الله عنه سئل: من أين تعلمت الحلم؟ كان يضرب به المثل بالحلم، كان الأحنف من أحلم الناس، وقلنا إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت، ورأه خلص لأنه كان مقدما في قومه. قيل له: من أين تعلمت هذا الحلم يا أحنف؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. قال: كنت أذهب إليه أتعلم منه الحلم كما يذهب الإنسان منكم إلى الفقيه يتعلم منه الفقه، كنت أذهب إلى مجلسه حتى أتعلم منه الحلم، حتى يرسخ هذا في قلبي. ضرو يذهب يتعلم الحلم من هذا الرجل. قال: مرة كنت عنده، وكان عنده ضيف، جاءته جارية له تحمل سفور مثل السيخ، هذا عليه أشياء معقوفة بتكون حادة يستعمل للشوي، وعليه شواء، فتعثرت فوقع هذا على ولد له صغير فقتله. فنظر إليها فرآها فزعت، قال لها: أنت حرة لوجه الله، أعتقتك لوجه الله. انظروا يا أحبابنا إلى سعة حلم هذا الرجل، أمام ناظريه يموت ولده ومع ذلك يعتق هذه الجارية. هذا ليس عيبا، هذا رجل، هذا الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. ليس الشديد الذي يقوم ويضرب فلان ويضرب فلان لأنه غضبان، ليس حال الشديد كحال هذا الرجل الحليم، أنه كان رأى هذا المنظر ومع ذلك بلع غضبه وأعتق جاريته. ومرة كان محتبيا يكلم رجلا جالس في شيء، فجاءه جماعة ومعهم رجل مكتوف مربوط، قالوا:

0: عمك وقال لابن عمه عصيت ربك وقطعت رحمك للقاتل، بس هيك قال له. ثم قال لولد من أولاده خذ 100 ناقة إلى أم أخيك فإنها غريبة، يعني هو دفع الدية عن ابن أخيه، وقال لابن أخيه اذهب، لم يقتله ولم يعمل معه شيء بل تركه، قال له اذهب، وأعطى الدية عنه. هذا كان منه يتعلم، الأحنف رضي الله عنه كان يتعلم منه الحلم. فلذلك ينبغي يا أحبابنا أن نتعلم نحن أيضا أن نبلع غضبنا وأن نتعلم الحلم، هذا يأتي بالمداومة بالصبر، يتعلم الإنسان مثل هذه الأمور. ماذا يضره الشخص إذا تعلم كيف يكون حليما وكيف يبلع غضبه وكيف لا يتبع غضبه بحيث يؤديه إلى معصية الله عز وجل؟ كثير من الناس ما كانوا يعني ينتبهون إلى مثل هذا، فيقعون بسبب الغضب في مسبة الله عز وجل، في مسبة الرسول. أحيانا الزوج يغضب من زوجته غضبا شديدا فيسب لها ربها، وهي تغضب منه فتسب له ربه، وهذا كفر يا أحبابنا، مخرج من الإسلام. على الذي صدر منه ذلك أن يرجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذا الغضب جره إلى ما لا تحمد عقباه. لو صبر وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان استفاد، ذهب هذا الغضب عنه. الذي يريد أن يغضب يا أحبابنا يغضب لله، يغضب إذا انتهكت حرمة من محارم الله، كما كان يغضب نبينا صلى الله عليه وسلم. أما اليوم كثير من الناس يغضب لشيء تافه حقيقة، وقد يكون سبب في وقوعه في الكفر، أو يكون سبب في وقوعه في المعاصي. وأحيانا بعض الناس يدافع عن نفسه يقول أنا كنت غضبان لما سببت الله. ولو كنت غضبان لا يجوز لك أن تسب الله. لو سب شخص شخصا فرفع هذا المسبوب أمره إلى القاضي، القاضي لا يقول للساب هل كنت غضبان عندما سببته، لا يقول له ذلك، إنما يقول له إن حصل منك ذلك فنحن ننزل بك العقوبة. انظروا يا أحبابنا، هذا لم يقبل القاضي منه عذرا أنه كان غضبان لأنه سب أخاه المسلم، فكيف بالذي يسب الله ويسب رسول الله؟ وبعض العبارات التي نسمعها اليوم كذلك، أحيانا يحصل من بعض الأزواج أن يطلقون نساءهم في حال الغضب ثم يريد أن يرجعها على معنى أن الطلاق ما وقع، يقول لك أنا كنت غضبان. ولو كنت غضبان أليس عقلك معك لما قلت لزوجتك أنت طالق؟ هو بالعادة متى يطلق الرجل زوجته؟ بالعادة يطلقها في حال الغضب، يكون في حال الغضب، يحتاج أن يمسك لسانه وأن يبلع غضبه حتى لا يؤديه إلى ما لا تحمد عقباه. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس غضبت من زوجتي غضبا شديدا فطلقتها 100. فقال له ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله. انظر ماذا أجابه، قال له ابن عباس لا يحل لك ما حرم الله، 3 أبانتها، انتهى الأمر. أما الباقي هذه حماقة ارتكبتها، 97 هذه الباقية حماقة ارتكبتها، لكن أنت بهذا الذي فعلته وأنت غضبان أنك أو طلقت زوجتك 100 وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يمسكون أنفسهم عند الغضب، ويجعلنا ممن يبلعون الغضب عندما يقع بهم ولا يتبعونه بحيث يوقعهم في معصية الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة، آخر موعد لاستقبال طلبات

0: ثم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد إخوة الإيمان إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهو دين الملائكة الكرام ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول اللهم تقبل مني وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولو دفع الكل إلى الفقراء صح وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت كما قال النووي في المجموع ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن والجذع من الضأن ما استكمل سنة وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3rd والثني من المعز ما استكمل 2 سنين ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3rd من أيام التشريق ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما رواه البخاري ومسلم عن علي
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: ليش عم تبكي يا بابا؟
1: مشتاق يا بابا بس ما في شيء.
0: مشتاق لشو؟
1: مشتاق للحج وزيارة الحبيب.
0: طيب ما انت حجيت انت وماما هيديك السنة.
1: يا يوسف يلي بدوق الطعمة بيشتاق لها عطول.
0: لهالدرجة تعلق قلبك يا بابا؟
1: ايه لهالدرجة واكتر.
0: طيب احكي له.
1: حاحكي لك.

0: بتبلش قصتنا يا يوسف من لما تبلش تجمع مصاري، لما تحسها مسيسرة لتروح تحج بيت الله الحرام، بكل ليرة بتجمعها من الحلال الصافي لتقوم بهالفريضة العظيمة، بتشعر بلذة ما بتعرفها من قبل. وبعد ما تاخد إجازة من الشغل ويوافقولك وتقدم وراءك، هون قلبك بيعيش بترقب، يا ترى حيطلع اسمه ولا حيتأخر ولا ما حيطلع؟ ولما يطلع اسمك بتحس كأنك حطير من الفرح، وبهالوقت بتكون عم بتجمع حاجيات ومستلزمات من مناشف الإحرام، إقشاط لتربط المناشف وتحط فيه مصرياتك، مشاية، صندل، ووكمن مع أشرطة مدائح من شان تعبي وقتك أثناء السفر الطويل، كاميرا لتبقى صور هالذكريات الحلوة، صابون مش مطيب يعني مش معطر، أدويتك الخاصة، شنطة كبيرة، عبايات وقلنصوة. وبتصير تعد الأيام مناطرة والساعات والدقايق إمتين موعد الطيارة حيجي، والناس بتحملك رجاء تدعي لهنيك عند باب الكعبة وتحت ميزاب الكعبة بتفريج الكرب، وتسلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وما سألتني يا ابني عن شغلة مهمة.
1: شو هي يا بابا؟
0: مهم كتير الواحد قبل ما يروح انه يتعلم باب الحج حتى يؤدي الفريضة على وجهها الصحيح. والحمد لله رحنا مع حملة القايمين عليها ناس متعلمين شرع الله وعندهم خوف من الله، انتبهوا علينا وغمرونا بعطف وحنان.
1: كمل لي يا بابا.
0: وبتحين ساعة السفر وبيتجمع الحجاج قبل 4 ساعات بالمطار، كلهم لابسين الأبيض ومحلى الأبيض على الحجاج، وبعد نطرة وتوديع وسلامات طلعنا بالطيارة وطارت الطيارة لعند الحبيب الغالي.

0: ونزلت الطيارة بسلامة وحطينا غراضنا بالأوتيل وركضنا على جناح الشوق نكحل عيوننا بالقبة الخضراء والمسجد الشريف وهونيك المشاعر ما بتوصف يا ابني كنت مخبى كل دمعاتي طول الطريق ولما وصلت على المسجد الطاهر بهالأرض المباركة نزلت دمعاتي بكترة وصلينا ركعتين بالروضة الشريفة بعد ما فتنا من باب السلام ووقفت عند المواجهة الشريفة عند قبر أعظم وأفضل مخلوق خلقه الله فشعرت بلذة ما بتنشرى بمال الدنيا كلها وشميت أعطار ما شامم مثله بحياتي وقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله
1: بابا خلاص روق لحالك بابا

الحمد لله الذي أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بنصر من عنده، وعلى آله وصحبه الذين كانوا من أنصاره وجنده، صلاة دائمة يبلغ المؤمن بها غاية رشده ويلاقي صادق وعده. وبعد، فها نحن في الحلقة الثانية من برنامج هكذا حج رسول الله، ننتقل وإياكم إلى أداء رسول الله عليه الصلاة والسلام لمناسك الحج المباركة، حيث نسلط الضوء على أهم مراحلها. تكلمنا في الحلقة الماضية عن التلبيات التي كان يلبي بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عند إحرامه، وعن استلام الركنين اليمنيين ومعنى الاسم الذي أطلق عليهما. واليوم سيكون كلامنا عن وضع النبي عليه الصلاة والسلام للطيب لأجل الإحرام. ورد في صحيح مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: والمراد لحرمه بالإحرام بالحج، وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. وأما قولها ولحله قبل أن يطوف، فالمراد به طواف الإفاضة، ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف. وقولها لحله دليل على أنه حصل له تحلل، وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أي اثنين كانا. ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات التي حرمت عليه عند إحرامه إلا الجماع، فإنه لا يحل إلا بالثاني. ثم ننتقل بعد هذا إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقره وهو محرم من تجويزه قتل بعض الدواب المؤذية. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدية. رواه مسلم. وفي رواية: العقرب، فالمنصوص عليه الست. واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام. قال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، فقيل هو الكلب المؤذي، وقيل كل ما يفترس، لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة. وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة. وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وقيل غير ذلك. وأما الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض، وأما الحدأ فهي نوع من الطيور معروف، وفي رواية هي الحدية، والمعنى واحد. ومما جرى أثناء حج النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في عرفة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أنه خر رجل من بعيره فوقس فمات،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ومعنى الحديث أن هذا الرجل وقع من راحلته فانكسر عنقه فمات، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل بالماء والسدر وبتكفينه في ثوبيه. وفي هذا الأمر فوائد، منها الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه، ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة، ومنها أن التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. ومنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يغطوا رأسه، لأن تغطية الرأس في حق المحرم الحي حرام. وأما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه كما قال النووي: على هيئته التي مات عليها ومعه علامات لحجه، وهي دلالة الفضيلة، كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج هكذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وبعد أن استمعنا إلى معلومات مفصلة عن بعض ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره، سنكون مع حديث شامل عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكونوا معنا.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وادي العقيق. روى البخاري في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل:

0: الحقيق ونزلوه، وكذلك جماعة من التابعين ومن بعدهم، وكانت فيه القصور المشيدة والآبار العذبة. ومات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وهما من العشرة بالعقيق، وحملا إلى المدينة فدفنا بها. ووادي العقيق اليوم ليس به ساكن، وفيه بقايا بنيان خراب وآثار تجد النفس برؤيتها أمسا.
1: سر يا نسيم إلى العقيق مبكرا،

آبار المدينة وفضلها. بئر حاء. روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بئر حاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بئر حاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

بئر أريس، وهي البئر التي جلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فدخل عليه أبو بكر فبشره بالجنة وجلس عن يمينه وكشف عن ساقيه، ثم دخل عمر فبشره بالجنة وجلس عن يساره وفعل مثل أبي بكر، ثم دخل عثمان فبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فوجد القفة قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. وهذه البئر مقابلة لمسجد قباء، ماؤها عذب، واليوم قد طمرت، لكن موضعها ما زال معروفا، فليبادر إليه، لا سيما الموضع الذي يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد جلسوا عليه. وقف البئر هو الدكة التي تجعل حولها، وأصل القف ما غلظ من الأرض وارتفع، أو هو من القف اليابس، لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسا في الغالب.

بئر بضاعة. أخرج ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بصق فيها ودعا لها، وعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أبو داود. بئر غرس. أورد ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها بسحر وتوضأ منها. وفي طبقات ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير بئر غرس: رأيت الليلة أني جالس على عين من عيون الجنة، يعني هذه البئر. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم منها حين توفي صلى الله عليه وسلم. بئر البصة. أورد ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وصب غسالة رأسه ومراقة شعره في البصة. بئر رومة. ذكر ابن عبد البر أن بئر رومة كانت ركية ليهودي يبيع من مائها للمسلمين، والركية البئر تحفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في ولائهم وله به مشربه في الجنة. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه اليهودية فأبى أن يبيعها كلها، فاشترى عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم على أن له يوما ولليهودي يوما، فجعلها للمسلمين، وكانوا في يوم سيدنا عثمان يستقون ما يكفيهم ليومين. فقال اليهودي: أفسدت علي ركيتي، اشتري النصف الآخر بثمانية آلاف درهم.

عين النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن النجار أنهم كانوا أيام الخندق يخرجون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويخافون البيات، أي يخافون أن يقصدهم العدو في الليل من غير أن يعلموا فيؤخذون بغتة، فيدخلون به كهف بني حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط. قال: ونقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينية التي عند الكهف فلم تزل تجري حتى اليوم. والنقر ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار، وهو حديدة كالفأس ينقر بها. والمنقر والمنقر بئر ضيقة الرأس تحفر في الأرض الصلبة لئلا تهشم.

0: مسجد قباء. روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي على التقوى وصلى فيه وخرج إلى المدينة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر كان يأتي قباء في كل سبت ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وروى أبو عروبة قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي قباء كل يوم 2 ويوم الخميس، فجاء يوما فلم يجد أحدا من أهله، فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في أصحابه ننقل حجارته على بطوننا، ويؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يؤم به البيت. وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وجاء مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان له أجر عمره. طبقات ابن سعد. مسجد الفتح. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح يوم 2 والثلاثاء ويوم 4، فاستجيب له يوم 4 بعد 2، فعرف البشر في وجهه. والموضع الذي دعا فيه هو ما يقابل محراب المسجد من رحبة المسجد. وروى معاذ بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح في الجبل وفي المساجد التي حوله، كما أن هناك مسجد القبلتين والغمامة وغير ذلك. ذكر جبل أحد. روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد ركن من أركان الجنة. رواه الطبراني. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج مدينة رسول الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إنها قبسات نورانية وإشراقات خير من هدى الطب النبوي الشريف، تزيد المؤمن إيمانا وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

عسل النحل غذاء ودواء وشفاء. مستمعين الكرام، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. رواه الحاكم في المستدرك. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في وصف النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وروى الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إما في الثالثة وإما في الرابعة، صدق الله وكذب بطن أخيك. فلما ذهب الرجل وسقاه العسل فكأنما نشط من عقال، أي برئ وشفي بإذن الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء وهو العسل في الشفاء، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم: فيه شفاء للناس. وإن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه. فأمره صلى الله عليه وسلم بتكرار الدواء ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء، برئ هذا الرجل بإذن الله تعالى ومشيئته.

نتكلم فيما يلي عن طبيعة العسل وتعريفه. العسل مزيج طبيعي من السكريات والماء والمعادن والفيتامينات المتنوعة وأنواع مختلفة من الرحيق والبروتين والحوامض الأمينية وسكر الفواكه والجلوكوز، وهو غذاء مع الأغذية ودواء وحده أو مع إضافته إلى الأدوية الأخرى، وهو شراب مع الأشربة وحلو مع الحلو وطلاء مفيد مع الأطلية التي تطلى بها الجلود ومفرح مع المفرحات، وهو حلواء وفاكهة، وهو غذاء كامل نافع للكبار والصغار. وقد كان النبي العظيم صلى الله عليه وسلم طبيب الإنسانية الكامل، يشرب كل يوم قدح عسل ممزوجا بالماء على الريق. وهذه فيها حكمة عجيبة وسر بديع في حفظ الصحة لا يعقلها إلا الفطن العاقل. وقد ثبت في الطب الحديث عظيم فائدتها للصحة، وكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يغتذي بخبز الشعير مع الملح والخل ونحوهما. وكان صلى الله عليه وسلم في حياته يراعي في حفظ صحته أمورا فاضلة جدا كشرب ماء العسل على الريق كما أسلفنا، ومنها تقليل الغذاء والطعام وتجنب التبطن والتخم، ومنها استعمال الطيب وجعل المسك في مفرقة والادهان بالزيت والاكتحال بالإثمد، ومنها شرب بعض المنقوعات يلطف بها عليه الصلاة والسلام غذاءه كنقيع التمر أو الزبيب أو الشعير.

نتابع لنتكلم عن العسل كمادة حافظة. يسمى العسل الحافظ الأمين، والسر في ذلك أنه إذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذلك إن جعل فيه الخيار والقثاء والقرع والباذنجان وكثير من الفواكه فيحفظها 6 أشهر، ويحفظ أيضا جثث الموتى وكل ما يودع فيه. فسبحان الله العلي القدير الذي جعل في العسل هذه الخاصية والفوائد الجمة. وقد قام فريق أبحاث في جامعة كولورادو بدراسة عن إمكانية نقل العسل للأمراض في حال تلوثه، فزرعوا في العسل ميكروبات لمختلف الأمراض في مزارع العسل الصافي لفترة من الوقت، فكانت النتيجة أن جميع هذه الميكروبات ذهبت قوتها بمشيئة الله تعالى وقدرته. وقد كان سكان جزيرة سيلان يأخذون قطع اللحم من الحيوانات ويقطعونها قطعا صغيرة ويطلونها بالعسل ويضعونها في جوف جذوع شجرة على ارتفاع ذراع من الأرض، ثم يغطونها بجذوع من نفس الشجرة ويتركونها لمدة سنة، ثم يعودون في العام التالي ويجدون اللحم صالحا جيد الطعم لم يتعفن. فسبحان الله القدير على كل شيء الذي جعل في العسل هذه الخاصية في حفظ الأشياء.

فوائد العسل وأسراره في الشفاء والغذاء. يحتوي العسل على البروتين والسكاكر وعلى العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات المتعددة الضرورية لصحة الإنسان والشفاء من كثير من الأمراض، فهو لذلك غذاء للأطفال والكبار والناقهين، فهو بذلك غذاء كامل تحصل به قوة الشفاء، كما أخبر بذلك القرآن الكريم وكما أخبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسر في شفاء العسل وأثره العلاجي أنه خلاصة مفعول جميع الزهور التي يجني منها النحل غذاءه. لقد احتل العسل قديما وحديثا مكانا مرموقا بين المواد الغذائية والعلاجية، وهو ليس غذاء حلوا لذيذ الطعم فقط، ولكنه مخزن كامل لمجموعة من العقاقير العلاجية والوقائية الفعالة، وهو القوام الغذائي الخاص لعدد كثير من الأمراض عقب العمليات الجراحية وفي دور النقاهة من الأمراض المنهكة، وله تأثير في دور الجراحات وقوى البدن، وهو نافع للقروح والأمعاء والكبد والصفراء، وشفاء فعال للنزلات الشعبية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها.

وللعسل فوائد عديدة في الشفاء من كثير من الأمراض، فمن فوائد العسل الصحية والشفائية ما سنذكره لكم. أولاً، أن له دوراً كبيراً في تقوية عضلات القلب، ولقد بيّنت الأبحاث الطبية الحديثة والدراسات التي أجريت في جامعة أكسفورد وغيرها أن للعسل ومركباته الشمعية فوائد عظيمة في مكافحة الالتهابات خصوصاً الصدرية، وأنه يقلل من حدوث أمراض القلب. ثانياً، للعسل تأثير قوي على بنية العظام والأسنان، كما يزيد مخزون الكبد من السكر فينشط عملية التمثيل الغذائي في الأنسجة. ثالثاً، يستعمل العسل في العلاج من الصداع وفي علاج أمراض الأعصاب وللذين يعانون من الأرق والاضطرابات النفسية. رابعاً، العسل علاج نافع جداً للجروح والحروق، وقد كان العرب يستعملونه للعمليات الجراحية ولعلاج الأمراض الجلدية. خامساً، للعسل وخاصة الأسود قيمة غذائية مرتفعة خصوصاً لمرض فقر الدم. سادساً، يفيد العسل الطبيعي في علاج التهاب القرنية وتقرح الجفون، وهو مفيد جداً لتقوية البصر وتجديد البشرة لما يحتوي من فيتامين أي. سابعاً، العسل غذاء كامل ومثالي لزيادة الطاقة والقوة عند ممارسة الرياضة وألعاب القوى، كما ثبت أنه علاج فعال للعديد من الأمراض كأمراض الجهاز الهضمي، حيث يخفف العسل من الحموضة الزائدة في المعدة والتي تسبب القرحة.

ثامنا، للعسل فوائد كبيرة في التخفيف من حدة الرشح والسعال وارتفاع الحرارة، وهو علاج فعال لالتهاب الشعب الهوائية والربو والسعال الديكي، خاصة إذا شرب المريض مغلي الزعتر الأخضر المحلى بالعسل. ونفيد هنا أن عسل الزعتر يتداوى به لهذه الغاية أيضا. وكذلك يؤخذ العسل مع البصل لعلاج الربو والنزلات الشعبية. تاسعا، يعالج العسل الإنتانات كالكوليرا والتيفوئيد، ويستعمل لمكافحة الالتهابات بوضعه على الجروح المنتنة. عاشرا، ثبت في الطب الحديث أن العسل يفيد مرض الزايمر المعروف بالخرف، حيث أجريت حديثا تجارب على عدد من أصحاب هذا المرض، فبدأ التحسن فيهم بشكل تدريجي وإيجابي. أخيرا وليس آخرا، للعسل أهمية كبيرة في تجميل البشرة الجلد، فهو يكسبها النضارة والنعومة ويخفف من تجاعدات وخشونة الجلد. ومن المفيد أن نبين للمستمع أن لشمع العسل فوائد كثيرة، فهو يحتوي على 300 مركب كيميائي تعمل بشكل مترابط. ونفيد هنا أيضا أنه بالإضافة إلى ما ذكرنا من فوائد العسل الكثيرة في الغذاء والشفاء، فهو جلاء للأوساخ التي في العروق أي الشرايين والأمعاء وغيرها، ومحلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للكبار وأصحاب البلغم. فلعق العسل على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضول عنها وينضجها ويسخنها باعتدال، ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو منق للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم. وإذا طلي البدن المقمل والشعر قتل قمله، وطول الشعر وحسنه ونعمه وقواه، وإن اكتحل به للعين جلا ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة، وهو يفتح أفواه العروق أي الشرايين ويدر الطمث.

وختاما مستمعين الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في شأن النحل والعسل الذي يخرج من بطونها: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن العسل هو نتاج النحلة المباشر الذي يخرج من بطونها، وهو مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس من أمراض كثيرة. إن التفكر والتدبر في مملكة النحل وما يجري في خلية النحل من دقة وتنظيم في سير العمل، ثم التفكر في حال العسل الذي يخرج من بطون النحل مع أن النحلة تأكل الحامض والمر والحلو والمالح والحشائش الضارة، فيجعله الله عز وجل عسلا حلوا طيب المذاق وشفاء للناس من الأمراض. كل هذا دلائل قاهرة وبراهين ساطعة على وجود الله القادر الحكيم وعلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى، الذي أخرج العسل ذا الألوان المختلفة من بطون النحل، وألهم النحل هذا العمل المتقن في إنتاج العسل، وجعل الله تبارك وتعالى فيه الشفاء للناس كما أخبر سبحانه في القرآن الكريم، وكما أخبر بذلك نبينا العظيم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز من قائل مخاطبا نبيه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

من أسماء المدينة المنورة. من أسماء المدينة المنورة جولة على مجموعة كبيرة من الأسماء التي أطلقت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند الصباح وعند المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحيانه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في الليل والنهار، والصحة والسقم، والسر والعلانية، والسفر والحضر، والقيام والقعود، والصباح والمساء، وسائر أحواله.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى.

وإن من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة للمسلم ما يتعلق بيومه وليلته، صباحه ومسائه، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد وتنزيه الله عن النقائص والعيوب وحمده بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء، ولها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من أذى الشياطين وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

رواه ابن حبان وغيره أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال: صدق الخبيث. وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركات والأسرار في الشفاء والتحصين وغير ذلك ما ليس في غيرها، لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وإثبات ألوهيته وتنزهه عن أوصاف المخلوقين وإثبات حياته تعالى، فحياته تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص.

0: وآية الكرسي فيها دلالة على علم الله الشامل لكل شيء، وأنه سبحانه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، المدبر لجميع مخلوقاته، وأنه تعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، إلى غير ذلك من معان كثيرة تضمنتها هذه الآية المباركة.
1: أنت القادر، أنت الرافع، أنت

0: المطلوب.
1: فهذه الآية آية الكرسي آية طيبة مباركة فيها كل هذه المعاني العظيمة، فهي حافظة بإذن الله تعالى وحصن حصين لمن يواظب على قراءتها صباحا ومساء من شر شياطين الإنس والجن وسائر المكروهات كالسحر والحسد والعين وغير ذلك.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

ببابك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الفردوس مأوانا وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. يا رب ارحم أهلنا في غزة وفلسطين وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا قنا شر ما نتخوف وألحقنا بالصالحين. واعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة أن الأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى، وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله فصل لربك وانحر. وقد ثبت في الحديث الصحيح ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والأملح هو الأبيض، والأقرن هو الكبش الذي له قرنان معتدلان. هذه الأضحية هي من الأمور العظيمة التي يكتسب بها المرء ثوابا عظيما، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال صلوات ربي وسلامه عليه ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. وفي القرآن الكريم قال ربنا عز وجل في سورة الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والآية التي ذكرناها فصل لربك وانحر، فهذه الأضاحي هي من الأمور العظيمة وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لمن قدر عليها. والإمام مالك هذا عند كثير من الأئمة بأنها سنة مؤكدة، لكن الإمام مالك رحمات الله عليه قال بوجوبها، ذهب إلى أنها واجبة. وأبو حنيفة النعمان رضي الله عنه قال هي واجبة على المقيم بالبلد الذي يملك النصابة. لذلك كل من قدر على الأضحية فالأفضل أن يضحي، الأفضل أن يضحي خروجا من الخلاف. وبكل الأحوال عندما يعلم المرء ما فيها من حسنات عظيمة تكتب له فإنه يسعى لها. هذا الأصل أن نطلب الحسنات، أن نطلب هذه الحسنات التي تكتب لنا بهذه الأفعال العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا.
وذكر العلماء بأنه يصح النذر في الأضحية. فإذا الأضحية إما أن تكون منذورة وإما أن تكون متطوع بها. لكن لو إنسان نذر أن يضحي، فهذه المنذورة يعني عندما يذبح الأضحية المنذورة لا يجوز له أن يأكل منها شيئا، على خلاف التطوع. إذا أنت ما نذرت ثم ذبحت أضحية، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ يقال يستحب لك أن تأكل منها، ليس وجوبا لكن يستحب أن تأكل منها، فتجعلها أثلاثا، تأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بثلث. وهذه الأضحية كثر السؤال عن موضوع الأضحية عن الميت، يعني كثير تجينا أسئلة أنه والدي مات وحابب أني أضحي عنه. هذه الأضحية لا تعمل عن ميت إن لم يوصي بها، لكن يجوز إهداء الثواب للميت بعد فعلها. يعني بدلا من أن تضحي عن الميت ماذا تفعل؟ أنت تذبح الأضحية ثم توزع وتقول اللهم أوصل أجرها إلى فلان الفلاني، إذن بتهدي الثواب، ثوابها للميت. طيب ماذا يجزئ من هذه الأضاحي؟ يجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، هذه الأنعام الثلاثة هي التي نضحي بها. الجذع من الضأن يعني الخروف اللي هو استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه. لكن هناك أقوال عند العلماء فقالوا يجزئ أيضا، هذا على قول ما كان له ستة أشهر وعلى قول ثمانية. أما الثني من المعز فهو ما له سنتان ودخل في الثالثة، والبقر أيضا ما له سنتان. أما الإبل لمن أراد أن يضحي بالإبل فما له 5 سنين كاملة، وما في فرق بين الذكر والأنثى، يجزئ الذكر وكذلك الأنثى. ويشترط أن لا تكون عمياء ولا عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء تعجز عن المشي في المرعى. فإذا من أراد أن يضحي فلا بد أن يراعي هذه الشروط في أضحيته لتكون صحيحة. فتنظر في هذه الأمور وتختار الأضحية بناء على ذلك. ويدخل وقت الأضحية بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر اللي هو 10 من ذي الحجة. يعني بيدخل وقت الأضحية إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، ارتفعت الشمس قدر رمح ومضى قدر وقت صلاة العيد والخطبتين. طيب إذا واحد ذبح قبل هيك، هذه لا تعد مجزئة، لا تجزئه، ليست أضحية. ولذلك ماذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم بعد أن خطب يوم النحر بعد الصلاة، لأنه بتعرفوا بالعيد غير الجمعة، بالجمعة الخطيب يخطب ثم يصلي، لكن بالعيد يصلي الإمام ثم بعد ذلك يخطب. فلما خطب بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا، إذا واحد ذبح قبل صلاة العيد، قال ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه.
يعني هاي مش أضحية، هاي زي أي يوم هيك أنت رحت جبت ذبيحة وذبحتها عادي. لذلك قال فليذبح مكانه، يعني هذه لم تجزئ كأضحية، فبدك تروح تذبح كأضحية. وبيبقى وقتها للي بده يذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، بيبقى وقتها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني اللي هو بيكون الثالث من ذي الحجة، فوقتها ممتد. عندك يوم العيد، وعندك من بعد الصلاة، عندك اليوم الأول من أيام التشريق، وعندك اليوم الثاني من أيام التشريق، وعندك اليوم الثالث من أيام التشريق، إلى ما قبل غروب شمس ذلك اليوم اللي هو الثالث عشر من ذي الحجة. وإذا كان حاج، الحاج الأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، ويصح الذبح ليلا أو نهارا بعد دخول وقت الأضحية. فهنا في سؤال كمان بالنسبة للمكان اللي بيذبح فيه، هل نحن يلزمنا أن نذبح في بلدنا مثلا؟ هل لا، ذكر بعض الفقهاء بأن المضحي يضحي في بلده، وإذا ذبح في بلد آخر كما هو اليوم، يذبحون في الصومال، يذبحون في إثيوبيا، يذبحون في بلاد ليست هي بلادهم، ليست بلد المضحي، ثم يعني يوكل إنسانا فيذبح ويوزع اللحم، فهذا فيه أيضا أقوال عند العلماء. والشاة مثلا، لو أردت أن تذبح شاة، هذه شاة تجزئ عن شخص واحد، وعندما نقول تجزئ عن شخص واحد يعني أنت وأهل بيتك، يعني مثلا أنت متزوج وعندك أربع أولاد مثلا، هل بدك تذبح عنك واحدة وعن زوجتك واحدة وعن كل ولد وحده، بيصيروا ستة؟ هل هيك الحكم؟ لا، يعني لو ذبحت شاة واحدة عن نفسك وأهل بيتك فهذه مجزئة، لكن ما باجي أنا وصديقي الثالث وكل واحد مثلا حبينا مثلا نجيب شاة واحدة ونذبحها ونشترك فيها، لا ما بيمشي الحال، تشتركوا في شاة واحدة، في شاة ما فيها اشتراك. لكن مبدأ الاشتراك ما فيه مشكلة، بس مش بالشاة، يعني يجوز ويصح اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية، لكن بده يعرف بإيش، يعني بدهم يعرفوا بيشتركوا بإيش، يعني مثلا بالشاة ما بيمشي الحال، لكن يصح هذا الاشتراك سبعة يشتركوا في ذبح بقرة بيمشي الحال، سبعة يشتركوا في ذبح ناقة بيمشي الحال، حتى لو كان أقل من سبعة، يعني سبعة فأقل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يشتركوا في بقرة أو إبل يجوز، أما في شاة فلا، أما في شاة فتكون عن واحد. فالإبل بيمشي الحال لحد سبعة، وكذلك البقر، لكن الشاة الواحدة تكون عن الفرد. وهذه الشاة اللي هو المتعارف عليه والأكثر فعلا بين الناس أن كل واحد منهم يذبح شاة، هذه أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة، هذا أفضل أنك تذبح شاة لحالك. وأفضل الأضحية اللي هي أنك تنقي الأحسن والأسمن والأطيب والأكمل، والأبيض أفضل من الأغبر، أي الذي يعلو بياضه حمرة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في في في في ما ضحى ثم بعد ذلك نتحرى أن نفعل مثله، هذا هو الأحسن، أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذبح له شروط لمن أراد أن يذبح. الذبح له أحكام، فلصحة زكاة المأكول لابد من قطع الحلقوم والمريء جميعا بآلة لها حد، فلو بقي شيء منها لم يحل هذا المذبوح. ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه، أما لو مات قبل الذبح فلا. ومن أمارات الحياة انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء. وكذلك يشترط لحل الذبيحة أن تكون مما يحل أكلها، وينظر في الذابح أيضا بمراعاة الشروط التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنالك أشياء يستحب فعلها عند الأضحية، ومنها التسمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة، التكبير والدعاء بالقبول، فيقول بسم الله، الله أكبر، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك فتقبل مني. أو يقول مثلا تقبل من فلان، هذه أضحية فلان، اللهم تقبل من فلان، إن كان شخص مثلا وكل غيره أن يذبح عنه. فهي من الأمور المستحبة إنك تستقبل بذبيحتك القبلة، وأن يكون في مشهد من أهلك، وأن تسمي الله وتكبر. لكن الأفضل، هلا التوكيل بيمشي الحال فيه، لكن الأفضل يستحب للرجل أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه. وأما المرأة فعندئذ تستنيب رجلا ليذبح عنها. وينوي الشخص عند ذبح الأضحية المنذورة أنها ذبيحة عن أضحيته المنذورة التي نذر بها، وإن كان ذبح تطوعا فينوي التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها، قال لابنته، قال قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. وكما قلنا بالنسبة لأمر التوزيع، المستحب أن تأكل ثلث، تتصدق بالثلث وتهدي الثلث، لقول الله عز وجل في القرآن الكريم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يأكل شيئا من أضحيته، وإنما يذبح ويوزع كل الأضحية على الفقراء والمساكين. هل هذا يصح ويجوز؟ نعم يصح ويجوز أن تتصدق بكل هذه الأضحية للفقراء، يعني يجعلها أثلاثا، ثلثا للفقراء وثلثا للأهل، لأهل بيته، وثلثا يجعلها إيه؟ يجعلها هدية. طيب الهدية الثلث اللي من هدية بيصير لو أهدى ناس هم أغنياء؟ بيصير، ما في مشكلة، هي هدية. الفقراء قلنا فقراء، ثلث الفقراء. فأما الهدية فليس شرطا أن ينظر في حال المهدى إليه إن كان غنيا أم لا، فما في مشكلة حتى لو كان غني. لكن يراعي هذه الأمور، يراعي هذه الأمور. هلأ الذبح قلنا بيمشي الحال أنه يوكل غيره بالذبح، بس بده يعرف مين يوكل، حدا ثقة. وبالتوزيع برضو كمان يصح أن ينوب عنه غيره، أيضا يصح أن توكل غيرك بالتوزيع، مثل ما بيعملوا لما يذبحوا برا. مثلا واحد وكل بيذبحوا بأثيوبيا، فهم ذبحوا ووزعوا ماخدين توكيل منه، فهو ما عمل إشي بإيده، بيمشي الحال؟ بيمشي الحال، يصح. لكن يتحرى أن يوكل ثقة، لأن الذي يعني
نطمئن له أن يكون شخص ثقة حتى يقوم بما ينبغي. فإن لم يكن ثقة أنت ما أدراك أنه ذبح وأنه وزع وأنه فعل هذه الأمور. فمراعاة هذه الأمور مهم جدا. لذلك عندما يكون الإنسان يريد الصواب فإنه يتحرى. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغير ذلك. ممنوع منعا باتا إنك تبيع أي شيء حتى لو ما بتاكل. يعني رحت ذبحت الذبيحة ووزعت وعملت وسويت وقلت يلا صوف الأضحية، فيش حدا بأكل صوف. طب أنا وزعت لحم، هذا الصوف أنا أبيعه، خلينا نرجع شوية من ثمن الأضحية. لا يجوز، ولا يجوز أن تجعل شيئا منها أجرة للجزار الذي ذبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام البيهقي: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فلا أضحية له، فما بيجوز أنك تبيع إشي من الأضحية. هذا في النذر وفي التطوع، بغض النظر أضحيتك كانت منذورة ولا تطوعا، في كل الأحوال لا يجوز. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. من هنا قالوا لا يجوز أن يعطى منها شيء، أي من الأضحية، أجرة للجزار الذي ذبحها. هذه الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي فلا بد من مراعاتها جميعا والتقيد بها، لتكون هذه الأضحية مقبولة عند الله عز وجل. فاصل ونعود إليكم.

في بعض الأسئلة أنه الذين قالوا بوجوب هذه الأضحية، لكن هل هي واجبة على كل شخص أم على المقتدر الذي لا يستطيع؟ ما ملك المال فلا تجب عليه. إنسان معسر، لا يعني فقير، لا يستطيع أن يذبح فلا إثم عليه. وكما قلنا في عندنا كمان سؤال، ننوي على الأضحية قبل الذبح مباشرة، يعني كل هالملايين بمكة قبل الذبح يذكر اسم كل حاج عن أضحيته؟ هو شخص ينوي، لابد أن ينوي أن هذه أضحية، وإنما الأعمال بالنيات، فكيف نميز بين الذبيحة التي تكون ذبيحة عادية يذبحها الإنسان للأكل وبين الأضحية الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. وهل يجوز أن يأكل منها؟ نعم، كما ذكرنا وبينا، الله عز وجل بين ذلك في القرآن الكريم صراحة، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن يجوز لك أن تأكل من أضحيتك الثلث، تأخذ الثلث، تهدي الثلث، تتصدق بالثلث، أو لو وزعتها كلها ولم تأكل منها أيضا جائز، إلا المنذورة ما بتأكل منها لأنها منذورة. وعبد بيقول أكثر الناس بيجيبوا شخص يذبح الأضحية، ولا الشخص هو نفسه اللي بده يذبح؟ كما ذكرنا، إما أن تذبح أنت وهذا أيضا شيء حسن أفضل، أو أن ينوب عنه غيره فيوكل غيره بالذبح، وكذا بالتوزيع أيضا من حيث الجواز هذا جائز شرعا. فهذه الأحكام التي ذكرتها هي الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي، فلا بد من مراعاتها. هذه الأضحية أحبابنا كما بينا وذكرنا، قلنا هذه الأضحية هي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن عندما نضحي نستذكر تلك القصة العظيمة التي فيها عبرة، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكل القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم فيها عبر كثيرة تنعكس على حياتنا. فأحسن القصص هي قصص القرآن الكريم، نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن جملة ما قص الله علينا في كتابه الكريم قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما أوحي إليه في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، وذكرنا ما جرى في هذه القصة، وكيف أنه أمر السكين على حلق ولده إسماعيل فلم تحكي شيئا، فقال طعن بها طعنا فطعن فانقلبت وفدي بذبح عظيم. ومن ذلك الوقت ونحن أو بعد ذلك سن الله عز وجل لنا هذه الأضاحي، فنفعل هذه السنة التي هي سنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرسول هو سماها أيضا، قال سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. وفي القرآن الكريم

الله عز وجل قال في هذه القصة، قصة إبراهيم مع والده إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. وينبغي لذلك أن نأخذ العبر من هذه القصة، وهذه القصة فيها عبر كثيرة، فيها عبر كثيرة. يعني نحن عندما نستذكر هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل، وعندما نذبح هذه الأضاحي ونحن نذكر هذه القصة، تنعكس على حياتنا كما قلنا، ونأخذ منها عبرا كثيرة. منها أنه ينبغي على الشخص أن يكون عونا لوالديه على الخير، أن يكون بارا بوالديه. يعني شوفوا البر الذي كان عليه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان مثالا يقتدى به في مسألة البر. واليوم عندما ننظر إلى حال بعض الشباب، لا أقول الكل أكيد، لا، في ناس بارين ومحترمين وبتعاملوا مع أهلهم بكل رقي، لكن لو نظرنا في حال كثير من الشباب اليوم كيف يعامل أهله، يعني معاملة سيئة جدا والله. بعض الأولاد اليوم بتعامل مع أهله معاملة قاسية سيئة جدا، كأنه أهله فقط هم لخدمته، وأبوه بس للمصاري، بيتعاملوا معهم معاملة سيئة جدا، وكأنهم خدم عنده، لا يتعامل مع أصحابه كما يتعامل مع والديه. فنقول لهم: أين أنتم من سيدنا إسماعيل؟ أو ما سمعتم كيف كان يعامل والده، كيف كان بارا؟ والله عز وجل يقول: وبالوالدين إحسانا. أين أنتم من هذه الطاعة، اللي هي الطاعة التي أمر الله بها، لأنه لا نطيع الوالدين في معصية الله. فمن أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات أن تكون بارا بوالديك. ولذلك أيضا نقول للآباء: ينبغي عليكم أن تعينوا أبناءكم على البر، وذلك بالتربية الحسنة. لأنه إذا ما ربيت وما علمت وما أدبت وما مكنت أولادك من علم الدين، أنت قصرت في هذا، فما أعنت أولادك أن يكونوا بارين. أنت خذ بيد ولدك إلى الطريق الحق، إلى طريق الخير والهدى والفلاح والصلاح، خذه إلى مجالس العلم لتقطف الثمرات بعد ذلك، حتى ترى آثار هذه المجالس الطيبة على أولادك. فينبغي أيضا على الآباء اللي عم بيشتكوا اليوم من عقوق أبنائهم، نقولهم: أنتوا وين كنتوا من موضوع التربية؟ لماذا لم تعتني بأولادك في أمر تربيته؟ لماذا ما علمته علم الدين؟ لماذا لم تكن تعلمه الأخلاق الحميدة؟ لأجل أن تحصد ذلك عندما يكبرون. فالأولاد أكيد من وجه لهم رسالة قديش البر مهم، ولكن أيضا الآباء نقول لهم: أنتم لماذا فرطتم بأبنائكم وما اعتنيتم بهم، وإنما ظننتم أن الذي ينبغي عليكم هو أن تنفقوا على أولادكم، ليس فقط أمر النفقة، في تربية وفي تعليم وفي أشياء كثيرة المطلوب كنت تقدمها لابنك لنفسه، وحتى أنت كمان تنتفع بهذا البر الذي وصل إليه بسبب أنه تربى وتعلم، أنه تربى وتعلم. فكل هذا زرع، إحنا المطلوب أنه نهتم بهاي المسألة. أما إذا الإنسان وضع ولده في مكان في بؤرة فساد، ما اهتم بأمر تعليمه علم الدين، فنشأ هذا الولد من غير تربية، من غير اهتمام، من غير تعليم لأمور الدين، من غير مراقبة، من يصاحب؟ بالله عليكم ماذا يتوقع منه؟ ألا قد بلطف من الله سبحانه وتعالى الله يهيئ له الأسباب فيكون على الصلاح ويتعلم من غير والديه. لكن هل أنت يعني عم بتجازف بمثل هذه الأمور؟ أنت اهتم بابنك، أنت اعرف أين تحطه،
أحيانا بعض الآباء يضعون أولادهم في بيئة فساد، ثم بعد ذلك يقولون انظروا إلى هذا الجيل، أنت من وضعته بيديك في بيئة فاسدة، أنت من وضعت ولدك في بيئة فاسدة. البيئة لها تأثير كبير، أنت بتعرف أنه هاي البيئة وهذا المكان اللي أنت فيه خطر. كيف مثلا على سبيل المثال للتقريب، لو كان في حي كله بتاجر بالمخدرات وبتعاطوا مخدرات والولد فيه الولاد فيهم بتعاطوا مخدرات، بحيث انه اذا طلع الولد وتعرف على اي واحد من هالشباب اللي برا اللي بيعرفوا عنهم كلهم بتعاطوا، شو يعني ما حيخطر ببالك انه ابني راح يتأثر من هاي الصحبة وحيصير يتعاطى؟ اكيد اكيد. فشو بتعمل؟ بترحل من هذا المكان خوفا على اولادك، لانه ما بدك ابنك يصاحب اولاد زي هيك، فبتروح بترحل من هالمكان لانه انت عندك نظرة تبعد خوفا على ولدك. فاذا انت وضعته في بيئة سيئة ماذا ستقول بعد ذلك؟ اذا ما راقبت اولادك من يصاحبون ماذا تنتظر بعد ذلك؟ في اهل والله ولا عمره كلف خاطره يحكي لابنه صلي، لا يتابعه في امر الصلاه، بل هو ياخذ بيده الى الشر، بياخذ بايده للحرام وبحطه في بيئه غلط وبخليه يشوف اشياء، وما كان نعم القدوه له يعلم ولده الكذبه وامور فاسده وامور محرمه، ثم بعد ذلك ينتظر منه أن يكون بارا. فاليوم كثير أنا بقول كثير من العقوق بسبب الأهل، لأنهم هم ما ربوا، أنت حطيت ولادك في بيئة سيئة وكنت مهمل في تربية أبنائك، بعدين بتقول هالجيل. المشكلة مش إنه والله موضوع زمن، إنه 2025 غير 1900 مثلا، نكون واقعيين، ايش اللي اختلف ما بين 1800 وما بين 2025؟ شو اللي اختلف يعني؟ اللي اختلف مش الزمن، احنا من لون الزمن ولا بنرجع بنقول والله الزمن في اشي بالهوى مثلا اثر في طباع البشر، في اشياء اخرى احنا اهملناها. فاذا احنا منكون على التربية الصحيحة 2025 ولا 1900 ان شاء الله بتطلع بنتيجة عظيمة. ونحن رأينا في هذا الزمان أناسا اهتموا بأبنائهم، علموهم، تعبوا عليهم، ربوهم، وضعوهم في أماكن صح، ووضعوهم في أماكن تلقوا فيه الدين وتمسكوا فيه بالدين وبالصالحين، والنتيجة في هذا الزمن أن أولادهم كانوا على الصلاح وعلى البر، زرعوا فحصدوا بالغالب، عم بحكي هيك. فانت بدك ما تزرع وبدك تحصد، يعني كمان الاهل ولادك هذول وبدك يعني تكلف خاطرك، يعني تكلف خاطرك تربي وتعلم وتدير بالك عليهم وتهتم فيهم وتتوصى، والا ماذا تنتظر بعد ذلك منهم؟ اسال الله عز وجل ان يرحمنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نحن في زمان كثر فيه الفساد، ولذلك ينبغي أن نضاعف الاهتمام بأمر التربية حتى نكسب أولادنا. وكما قلت لكم ننظر في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم فننتفع بها ونعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو رحمة الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: A 2M FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Brinjelli, or call 1300 998 234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: الرحيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العام الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

0: A TWIM FM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 77 من سورة المائدة إلى الآية 69 من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

إنكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

أولادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

مؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

بينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: On the occasion of Al-Hajj and Eid al-Adha, we say, Ever at your obedience, O my Lord.

0: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرؤوف الكريم العطوف العالم بما فوق النجوم وما تحت التخوم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من بشر بالجنة الدانية القطوف، وعلى آله وأصحابه الشم الأنوف. وبعد، ما زلنا مستمعين نتابع حلقات برنامج في الدوحة المحمدية، واليوم سنذكر بتوفيق الله تعالى ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. رواه البخاري. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وتذكير بعظمة الله وعزته وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنويه بفضله وإعلام بأوقات الصلوات الخمس التي فرضهن الله على العباد، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى امتثال أمره ويستجيبوا لندائه. وفي قصة بداية الأذان ما جاء في شرح النووي لصحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن المسلمين حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلوات، أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، والحين الوقت من الزمان، وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وفي هذا الخبر فوائد عديدة، منها منقبة عظيمة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إصابته الصواب، وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة، وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء. وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وقال له: يا رسول الله، رأيت الأذان في المنام. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال الرسول لعبد الله بن زيد بعد أن سمع صيغة الأذان ووافق عليها: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. قيل: معناه أرفع صوتا وأطيب، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه، وهذا متفق عليه. وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة. ومن أمارات استجابة المؤمن للمؤذن أنه إذا سمع المؤذن يؤذن أن يقول مثلما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، فإنه يقول بدل كل منهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وقال الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري: وليس معنى الله أكبر كبر الحجم، لأن الله منزه عن الحجم، إنما معنى الله أكبر أن الله أكبر من كل كبير قدرا، وأعلم من كل عليم. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة، نستودعكم الله تعالى.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
0: أتوين أبن سبونسر.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد

0: هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street, Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue, Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. تراجم بعض الأفاضل المدفونين في البقيع، مدفن الصحابة في المدينة المنورة. حليمة السعدية رضي الله عنها هي حليمة بنت عبد الله بن الحارث من قبيلة هوازن، وزوجها الحارث بن عبد العزة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إكراما لها، وبسط لها رداءه في معركة الطائف. فاطمة بنت أسد بن هاشم رضي الله عنها زوجة أبي طالب وأم الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، اهتمت بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره. ماتت في المدينة فكفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه وصلى عليها ونزل في قبرها. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت حمزة وأم الزبير بن العوام، كانت من أوائل المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. توفيت في خلافة سيدنا عمر الفاروق ولها 74 سنة، ودفنت بالبقيع. عتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت أبيه عبد الله، أسلمت في مكة ثم هاجرت إلى المدينة حتى توفيت فيها. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، الخليفة الثالث، شيخ الإسلام، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه الكريمتين رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر. توفي سنة 35 للهجرة ودفن بالبقيع. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين، وهو أول من رمى في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مستجاب الدعوة. اعتزل بالعقيق حيث توفي سنة 55 للهجرة ودفن بالبقيع. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد، وثبت يوم أحد، صلى رسول الله خلفه يوما في غزوة تبوك. توفي سنة 32 للهجرة ودفن بالبقيع. فاطمة الزهراء عليها السلام هي بنت سيد العالمين، ووالدة الحسنين، وجدة الذرية الطاهرة. فضائلها كثيرة شهيرة، وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. كان مولدها قبل البعثة بنحو سنة، وقيل غير ذلك. تزوجها علي أوائل المحرم سنة 2 من الهجرة، وتوفيت بعد النبي بستة أشهر، وكان نسل النبي صلى الله عليه وسلم منها. إبراهيم رضي الله عنه هو ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمه ماريا القبطية. ولد في ذي الحجة سنة 8 وتوفي وله 16 أو 17 شهرا. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، ولد الإمام علي وفاطمة الزهراء،
وهو والحسين سيدا شباب أهل الجنة. زينب رضوان الله عليها هي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت بمكة قبل البعثة بسن 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها أبو العاص بن الربيع قبل البعثة، وولدت له عليا وأمامة. توفيت سنة 8 للهجرة ودفنت بالبقيع. السيدة رقية رضي الله عنها ولدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 33 سنة. كانت تحت عتبة بن أبي لهب، ثم فارقها بعد نزول تبت يدا أبي لهب، فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له عبد الله، به كان يكنى. هاجرت معه الهجرتين، وتوفيت يوم بدر سنة 2 للهجرة ودفنت بالبقيع. السيدة أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت بمكة قبل السيدة فاطمة رضي الله عنها. تزوجها عتيبة بن أبي جهل ولم يبن بها، فطلقها وتزوجها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنها. توفيت سنة 9 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق أفقه نساء المسلمين، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. توفيت في 17 من رمضان سنة 58 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة، وكانت ولادتها قبل البعثة بسنوات. كانت صوامة قوامة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفيت سنة 41 للهجرة، وقيل غير ذلك، ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين سودة بنت زمعة هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. انفردت به صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين حتى تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها. توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال سنة 54 للهجرة من حكم معاوية، ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية. كانت تحت عبد الله بن جحش، فقتل يوم أحد شهيدا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة، ولم تلبث عنده إلا شهرين أو 3، وتوفيت في حياته. أم المؤمنين زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة، تزوجها الرسول سنة 3 أو 5. كانت قبل تحت زيد بن حارثة، نزلت بسببها آية الحجاب. ماتت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، مهاجرة زوجها إياه النجاشي، وأمهرها 4000 درهم، وقدمت المدينة بعد الهجرة. توفيت سنة 44 للهجرة في حكم معاوية. أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها من سبط هارون عليه السلام،
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر سنة 7 للهجرة قبل قدومه المدينة. توفيت سنة 52 للهجرة في حكم معاوية ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 للهجرة. زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، اختلف في عام وفاتها، توفيت بسرف ودفنت هناك. أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجت من ابن عمها مسامع بن صفوان فقتل كافرا يوم المريسيع، والمريسيع ماء بنجد في ديار بني المصطلق من خزاعة، وإليه تضاف غزوة بني المصطلق. فغزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق، وفيها نزلت آية التيمم، وفيها سقط عقد عائشة، وفيها كان حديث الإفك. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة، وذلك سنة 5 للهجرة. توفيت سنة 56 ودفنت بالبقيع. مارية القبطية رضي الله عنها، أم سيدنا إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت في المحرم سنة 16 للهجرة. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية من المهاجرات الأول، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 4 للهجرة، وكانت من أجمل نسائه وأشرفهن نسبا. آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، توفيت سنة 59 ودفنت بالبقيع. علي بن الحسين رضي الله عنهما، لقب بزين العابدين، ولد بالمدينة في عام 38 في أيام جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كان سخيا جوادا، قيل ما فقدت صدقة السر بالمدينة إلا بعد موته. أولاده 15، 4 إناث والباقي ذكور. توفي في المحرم سنة 94 للهجرة ودفن في البقيع. محمد الباقر رضي الله عنه، ابن سيدنا زين العابدين، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي رضي الله عنه. سمي باقرا لأنه بقر العلم، أي شقه فعرف أصله. ولد بالمدينة سنة 57 للهجرة، وألقابه الباقر والشاكر والهادي. توفي سنة 117 للهجرة ودفن بالبقيع. جعفر الصادق رضي الله عنه، ابن سيدنا محمد الباقر، وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ولد بالمدينة سنة 80 للهجرة، وقيل 83 للهجرة. مات سنة 148 للهجرة ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه محمد الباقر، وجده زين العابدين، وعم جده الحسن بن علي. فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه. وبهذه الكلمات
ينتهي برنامج مدينة رسول الله، فإلى لقاءات جديدات في مستقبل الأيام الزاهر بالمفيدات بإذن الله رب الكائنات والموجودات.

عجل بفريضة الحج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهابا وإيابا، فبادر إلى الحج قبل أن تمرض أو تفتقر أو تموت عاصيا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at